يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

العالمين. إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي.

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا

فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسأل بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة.

حد يا حد يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال.

صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، ورحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهبنا لأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا أصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك وكمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الأحمال وشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك أن نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما عبد للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حظ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حظ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتن إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا عن هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عدل ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام والجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام،
يا الله بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما وردت من الصين مخزون المصونة يا الله بكل كتاب انزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآل

تران وكل الأولياء والصالحين قط بحق وجيه الدين تاج العارفين يا الله رقاف ذا التمكين مرقى وقدم على الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رؤوس القطب أجنع عن قلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبيقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جهم مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام سترين لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب والصدر كان بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا ستر على القباح والأقطان يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصدي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مرادي رضاك الدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية سوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا رب قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحظوظ قبتني وغيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجان يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم أنجان يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجان يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي مخافي عليك تفصيلي واجمال يا الله يا ربي عبدك في بابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لذوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذره فاهزم بأسرك عسره بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وبطلك وبرك شك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا نحمد سر

راحمين فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادركنا هدرا قبل البنا والهلاك يا عم دنيا والدين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا والغنى

فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود من حدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام.

بسقينا غيث عام نابع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام

الله يا رب ضاق الخناق ما لا يطاق فمن بذك غلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واجب لكل الكروب مذيين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقص قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو قوضي وقوض كل البرية يا الله فأقذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية يا الله رب فاسلك بنا سبيل رجال في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع القوض قوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم

الله والحسن الظن لازم وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لضاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري وذداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكن نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرات عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والإحباب وللدين ماضي موات

الله العظيم للمؤمنين. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا. يالله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يالله سمعنا واطعنا فاهدنا للصالحات، واتنا يا ربنا في الدنيا والاخرى حسنات حسنا يقين مع كمال العافيات. دائم واصلح ما فسد، وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم. وما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات. امن الإله بالقبول أعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. معهم وفيهم دائما في الدار به. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد واهدي واصلح للنياد. عليه صلى الله وسلم عدد ذر وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عدد النعمات ذات خلقه ورضا نفسه وذات عرشه لكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا غبي اللطف، نصل يا حليما لا يجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ممنع كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير يا وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف من يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، اغرفنا بكنفك الذي لا يرام، قدتك علينا بلانا عليك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بكلماتي. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وأمانة من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وذات عرشه، وامداد كلماتي. يا عدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي يا الله.

دين معاندي بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاق الماردين معاندي بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب عابا وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاق الماردين معاندي بحق سر طاسم يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وامداد كلماته استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

0: المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ونفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صاحب الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله.

بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله.

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف راهي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.

إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Zencevi kitabim. Dula'yla yizel hakim. Nefis semadu ve razi râyâti lil mu'minin. Ve fî halkikum ve mâ yabuthu min dâbbetin âyâtun likumin yuginun. Ve ihtilâfi leyle ve nâri ve mâ enzelallâh min esemâin min rizgîn. Ve hayâ bir râzâ ve mûte ve tasîfi riyâhi âyâtun likumin yâgilûn. Tülkü âyâtullâh. Tülkü âyâtullâh hîne tuluhâ aleyke bil haqq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين يرجون أيام الله لجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم المبغي بينهم من ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضهم والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولا تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر سألك سمي الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم لا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميت

ننطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق فيها قلتم ما ندري ما الساعة نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين فاليوم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصف بنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض واسقام الشدائد وزيغ الضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم وارحمهم والهمهم رشدهم وفقهم يوم ما تحب وترضى وطب منا وبهم فيما يجري في القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعاينين والزاهرين عاجلا يا عافيه وسلامة برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي علي وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر.

0: Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك عبد السلام. فحينا ربنا بالسلام يظهرنا برحمتك دار قدر السلام إذا بارك ربنا دعي جل الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد ولا مقدر ولا مقدر كل جد. اللهم رب إنا على ذكرك وشكر نعمتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

الحمد لله ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد لله ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد لله ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد لله ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ميته على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم.

أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطريف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد

الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك كارقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته.

آمين آمين آمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب
رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي

أتوب، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العافية.

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة

بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء.

هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آمين.

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: خصصت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمزايا وخصائص عظمها أن نبيها خير الأنبياء وختمهم صلى الله عليه وسلم، بالقرآن الذي أنزل عليه وهو معجزته وهو الآية العظمى، والكتاب الذي جعله الله مهيمنا على جميع الكتب المنزلة من قبل، والذي تكفل سبحانه وتعالى بحفظه في هذه الأمة إلى آخر الزمان. فكان علاقة المؤمنين بالقرآن العظيم لايقة بأنه من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وهذا سيد الكتب المنزلة من عند ربنا جل جلاله. فكان تعظيم القرآن ساريا في القلوب، في قلوب كل من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه، من الذين آمنوا في أيام مكة والذين آمنوا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وإلى صلح الحديبية، والذين آمنوا بين الصلح وفتح مكة، والذين آمنوا بعد فتح مكة. فكان المنتشر بينهم رجالا ونساء صغارا وكبارا تعظيم هذا القرآن، إجلال هذا القرآن، والفرح بهذا القرآن، والرغبة في سماع آيات هذا القرآن. ومع أن الذين كانوا يحفظونه كله أعداد محصورة بين أولئك الصحابة، ولكن الجميع كانوا يعظمونه ويحبونه ويحرصون على سماع تلاوته ويتأثرون عند تلاوته يحملون أنفسهم على العمل بما فيه وتطبيقه وتنفيذ ما فيه والتخلق بأخلاقه، كان هذا وصفهم. فبقي خيار الأمة في زمن التابعين وتابع التابعين على هذا الوصف، وهكذا. ومن بينهم ظهر فئة من الناس خالفوا المنهج القويم، ففئة أهملوا القرآن ولم يكون على درجة من تعظيمه وإجلاله، ولم يحرصوا على سماعه ولا على التخلق بما فيه. ودرجة وفئة أخرى من هؤلاء الذين ضلوا أخذوا تلاوته وأكثروا منها وغفلوا عن حقائق دلالاته وإرشاداته، وأصابهم كبر وعجب، حتى أن منهم من استحل لنفسه قتال الصحابة وخيار الأمة ومدعي أنهم من أهل القرآن، فدخلوا في الذين حذر منهم من أنزل عليه القرآن، الذين يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان ما تفرع عن هذين الصنفين، صنف الهاجر والمهمل، وصنف الذي اغتر بمجرد التلاوة لظاهره وربما جوده وأتقنه وقلبه خال عن نور القرآن وسر القرآن. تفرع منهم أعداد وفئات، لكن بقي في المهتدين من هذه الأمة انتشار تعظيم القرآن بينهم والحرص عليه، حتى عوامهم كما كنا نعهد في أيام الصغر في مثل هذه البلدة، الكثير من الناس ما يستطيعون القراءة، أميون ما يعلمون القراءة والكتابة، ولكن الكل يعظم القرآن وكانوا يحملون أنفسهم على التطبيق والعمل بما فيه، يسألون عن أحكامه وكان يحضرون ويحبون سماع تلاوته حتى هم يعرفون يقرؤون، ويكثرون التكرير من السور القصار التي يحفظونها في أنفسهم، وإذا جاء وقت الحزب سواء في رمضان في غير رمضان بين المغرب والعشاء آخر الليل كنوا من الحاضرين المصغين للقرآن لما في قلوبهم من تعظيم القرآن. ثم أصاب أيضا الوادي ما أصاب غيره من أكثر بقاع المسلمين، وكذلك من هذا من من من هذا الصنف على الذي استقام على منهج الصحابة والتابعين في تعظيم القرآن والاتصال به، ضعف التعظيم القلبي لكتاب الله تبارك وتعالى. وربما كثر الذين يعرفون القراءة والكتابة، نعم، والذين يقرون القرآن، ربما كثر عدد الحافظين لألفاظه مع قلة عدد الحافظين لمعناه، وأقل منهم الحافظين للعمل بما فيه. فصارت الصلة مختلة بين عامة المجتمع وبين القرآن، وأحدث ذلك كثيرا من الظلمات والغفلات والانحراف في الفكر والسلوك. فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف الظهر ساقه إلى النار. ومع ذلك كله فلا يزال في الأمة من تعظم قلوبهم القرآن، ومن يخاطبون أنفسهم بالعمل بما في القرآن، ومنهم من يحفظه، ومنهم من يحفظ بعضه، ومنهم ولكن الكل منهم على تعظيمه والرغبة فيه وحمل النفس على العمل بموجب الله وما فيه. فهؤلاء أخيار الأمة في كل زمان. وكان من جملة تلك العلاقة ما كانوا يرتبون في المساجد من الختم كل أسبوع، كما أثر عن الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن أحزاب يختمونه في كل أسبوع، وفي الغالب كانوا يختمون في الخميس ويحبون بكرة الخميس، ويبتدئون في القرآن ليلة الجمعة، مساء الخميس ليلة الجمعة يبتدئون في الختمة الجديدة وهكذا. وكان العمل أيضا على هذا في غالب المساجد عندنا، ويوزعون هذا سبع القرآن ما بين المغرب والعشاء، وما بعد له، وما آخر الليل في الغالب قبل صلاة الفجر، وبعضهم يجعل لهم حزب أيضا بعد صلاة الفجر، ويختمونه في كل أسبوع. بقي هذا وكان منتشر عندنا أيام صغرنا في البلدة، عامة مساجد البلدة فيها ختم القرآن فجر بعد صلاة الفجر يوم الخميس، لأنهم يقرؤون اللي حوالي المسجد الختمة في المسجد، غير قراءاتهم الخاصة اللي يقرؤونها في ديارهم، لكن في المسجد يقرؤون هذا الترتيب أسبوع، يختمون في كل أسبوع، يقرؤون ليلة الجمعة من في أول الليل سورة البقرة، وقد يقرؤون بعض العمران إلى لن تنال البر، وفي آخر الليل يكملونه إلى سورة المائدة، في ثاني ليلة يبدأون من سورة المائدة، وهكذا في كل ليلة إلى أن يختم القرآن في كل خميس. حتى كنا نعهد أن الأطفال الصغار الذين ما يعتدون على الخروج إلى المساجد في الصلاة الخمس كلها لكونهم أبناء 7 سنين 6 سنين 8 سنين، في يوم الخميس يقومونهم يخرجونهم معهم إلى المساجد مشان يحضروا الختم القرآن يوم الخميس. لأن بعض المساجد وسط البلدة في يوم الخميس ما يكفيهم أن يعملوا القهوة من أجل الختم في هذا الأباريق الدلال، ولكن يجيبوا طست الكبير تقف القهوة لكثرة من يحضر لأجل ختم يوم الخميس للقرآن الكريم. كانت هكذا علاقتهم بالقرآن، لا إله إلا الله. وفي وقتنا أيضا كثر الصنفان، صنف المهملين والتاركين للقرآن، وصنف الذين يتشدقون بالقرآن وهم مخالفين لما فيه ولمعانيه، ولا يجاوز حناجرهم ما يصل إلى قلوبهم منه شيء. فيهم من وصفهم صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، يمرقون من الدين والعياذ بالله كما يمرق السهم من الرمية. فالله يتخلص الأمة من هذه البلايا ويعيد لنا في أفرادنا وأسرنا وجماعتنا حسن الصلة بالكتاب العزيز، حسن الصلة بالقرآن العظيم تعظيما ومحبة ورغبة وحملا للنفوس على العمل بما فيه وعلى التخلق بأخلاق القرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن لأجل التعرض للدخول في هذا القسم ثم الارتقاء في درجات أهله. نختم القرآن على المعتاد عندنا، ويبقى صف الأول ويبقى البقية يتحلقون ما بين 5 إلى 8 يقرؤون السور من عند سورة والضحى إلى سورة الناس، ثم نجتمع على الدعاء عند ختم القرآن، فإنه مظنة استجابة الدعاء عند ختم القرآن. وهذه أنفاس من دعوات الإمام الصديق ابن الصديق ابن الصديق علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عند ختم القرآن كان يدعو بها ملأنا بحسن الرغب إلى الرب، والطلب أهم الطلبات فيما يتعلق بالإيمان والإسلام والإحسان والصلاة بالقرآن والعيش في الحياة وأحوال الممات والبرازخ والقبور والبعث والنشور والوصول إلى دار الكرامة. فنسأل الله بهذه الدعوات أن يحققها لنا، أن يجعلنا من خواص أهلها. قال سيدنا أنس بن مالك كانوا يجتمعون عند ختم القرآن على الدعاء، ويرون أن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. ويروى أنه عند ختم القرآن يحضر 60,000 من الملائكة ويؤمنون على دعاء من يدعون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارفعنا بالقرآن. فبسم الله، تحلقوا تحلقوا، توزعوا كل بضعة نفر منكم لأجل يقرؤون السور بالتعظيم والإجلال والمحبة والرغبة في العمل بما فيها. نجتمع على الدعاء. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان وحسنت غبين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
0: بلى ومن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لأن لم ينتهي لنسمعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه وسندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: العلي العظيم في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النهر خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

0: يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. والعادي ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه.

0: والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر.
0: ومن شر حاسد
4: إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: صدق الله.
6: وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منكم قول أحد المؤمنين أفضل الصلاة وأزكى التزكية الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيخنا وارحم علمنا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا.
7: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا.
6: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك
7: أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
6: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي
7: يا قيوم يا الله.
6: ادعو الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
7: على سيدنا محمد.

رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا والديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسول النبي الكريم نحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارثنا ونصيرنا وإليه مصيرنا ولنعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع

0: نفسه واستفتح بالحمد كتابه استخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محمد المجبد المزيد المدد الحق المقدمة عند المرضية لا شافع لأمثالها. نسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. يا كريم
1: يا كريم اللهم صل.

0: كريم اللهم انك احضرتنا ختم كتابك الذي
1: عظمت حرمته
0: وجعلته مهيمنا على كل كتاب انزلته وقرآنا عربت به عن شرايا احكامك وبركت به وفرقانا بين حلالك وحرامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا انزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم
1: بالحق تنزيلا
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلاله باتباعه وشفيعا لمن

0: الله
1: وعلم نجاة لا يظل من عم قصد سنته
0: ولا تنال يد لا لقدي من دعا لك بعروة عصمته يا كريم
2: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
3: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى
2: يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا
3: خاتمته يا الله
2: وحببت إلينا تلاوته
3: يا الله
2: وسهلت على حواشي ألسنتنا
3: حسن إعادته يا الله
2: فاجعلنا يا ربي يا الله
0: ممن يتلوه حق تلاوته
3: آمين
2: ويرعاه حق
3: رعايته آمين
2: ويجين لك باعتقاد التصديق
3: لمحكم بيناته آمين
2: ويفزع إلى الإقرار
0: بمتشابه آيات آمين
2: والاعتراف بأنه من
0: عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم يا كريم.

0: مذللة بحبله يا الله،
1: وعرفتنا منك شرف فضله
0: يا الله،
1: واجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم

0: اللهم واجبر به خلتنا بالغنى
1: من عدم الاملاقام
0: وصف الينا به رغد العيش وخصف
1: السعد في الارزاقام
0: واصفنا به من هفوة الكون.

0: يا كريم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل
1: سيدنا محمد اللهم صلي سلم عليه.
0: يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم
1: كتابك يا الله
0: ولدتنا إلى التعرض لجزيل
1: ثوابك يا الله
0: وحذرتنا على لسان وعيدي أليم
1: عذابك يا الله
0: فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يحسن صحبته
1: في مواطن الحرب صلوات
0: امين
1: واقف التهمات امين
0: ويحل حرمته عن اماكن
1: الوثوب عليه من المنكرات
0: امين ويحل حرمته عن اماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن محارم
1: دائدا امين
0: والنجاة في غربة القيامة
1: قائدا امين
0: وما عندك بتحليل حلالك وتحريم
1: حرامك شاهدا امين
0: وبنا على خلود الابد في
1: جنات عدن
0: واحدة
1: يا كريم
2: يا كريم اللهم

0: الله عليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب
1: وقيل من راقنا
0: وذاف لها من دعاف مرارة الموت
1: كأسا مسمومة المذاق
0: ورماها عن قوس المنايا بسهم
1: وحشة الفراق
0: ودنا من الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال بلاء.

0: العصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم. اللهم وأنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد
0: الحيران في مهامه الغفار. آمين.
1: وتداركنا باسمتك يا مدرك الغريق
0: في لجاج البحار. آمين.
1: وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك
0: أهوالي والأخطار. آمين.
1: صلى الله على سيدنا محمد النبي
0: المختار
1: وعلى آله الطيبين الأخيار، لا أن يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين.
0: آمين.
1: وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين.
0: آمين.
1: وعلى أتباعه وأشيائه من الموحدين.
0: آمين.
1: وعلى أزواجه الطاهرات.

0: والقراءة والصدقة والدعاء
1: والحج والصيام آمين.
0: وأحلنا وإياكم برحمته
1: دار السلام آمين.
0: ولا أرانا وإياكم قبيحا.

وعلى آله الخيرة البررة خيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أصلح بالإيمان قلوب أوليائه وأنار بنور الهداية بصائر أصفيائه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصلح الناس قلبا وأزكاهم نفسا ولبا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأحباب إن صلاح القلب هو الركيزة الأساسية في حياة الإنسان المؤمن في دينه وسلوكه وهو الملك للأعضاء وإذا صلح الملك صلحت الرعية ثم إن للقلب مكانة عظيمة وهي أنه موضع نظر الرب جل وعلا وأنه مصدر الصلاح والفساد في السلوك الإنساني فمن هنا كان الاهتمام برعايته وحفظه وتطهيره أولى أولويات الإنسان المؤمن وقد قال تبارك وتعالى في وصف يوم القيامة والنجاة فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد صور هذا المعنى بأبيات بليغة تبين أن حياة القلب الحقيقية بالإيمان وأن موته يكون بالجهل والعصيان قال رحمه الله وحياة النفس بتوحيد بارئها وموتها بالشرك والعصيان والقلب ميت بالجهل والهوى وحياته بالعلم والإيمان فإذا علمنا هذا توجه علينا الاهتمام بصلاح قلوبنا والثبات على الهداية فالهداية منحة إلهية تفتقر دائما إلى الحفظ والرعاية وثبات العبد يتطلب الأخذ بأسباب شرعية عملية واضحة من هذه الأسباب الإقبال على القرآن الكريم تدبرا وعملا فإن القرآن هو المثبت الأول للقلوب لأنه يربط العبد بربه ويجيب عن تساؤلاته وحيرته وقد قال تبارك وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن الأسباب أيضا كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب الثبات فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك كذلك من الأسباب ترك المعاصي فإن المعاصي تنكت في القلب نكتا سوداء حتى يعلوه الران والابتعاد عنها يحيي القلب ويمده بنور البصيرة وفي ذلك يقول الإمام التابعي عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في أبيات موضعا أثر الذنوب على القلوب قال رضي الله عنه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأرباب سوء ورهبانها كذلك من الأسباب الرفقة الصالحة فإن الصاحب ساحب والبيئة الإيمانية توفر للقلب الدعم والوقود الروحي للثبات والاستمرار وقد قال تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم لنعلم أيها الأحباب أن الاستقامة ليست مظهرا خارجيا بل هي عقيدة راسخة في القلب تترجمها الجوارح صبرا ويقينا وثباتا عند الشدائد والمغريات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد وعظ الإمام أبو الفتح البستي رضي الله عنه الإنسان بأن يشتغل بإصلاح قلبه وروحه بدلا من الاشتغال بمظاهر الدنيا الزائفة، فقال يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وفي الختام، إن السير إلى الله جل وعلا يحتاج إلى قلب يقظ وثبات مستمر، وصلاح القلوب يبدأ بنية صادقة وتثبت على الحق. ومن حفظ الله في جوارحه حفظه الله في قلبه وثبته عند الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا ويجعل هذا الكلام خالصا لنا لا علينا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين الذي جعل من سعادة النفوس سعيها في إسعاد غيرها، وجعل من حقيقة راحة الأرواح في همتها في خدمة سواها، القائمين بميزان طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، وجعل من علامات سموها وكمالها وارتقائها تخليها عن محبوباتها وشهواتها وتقديم غيرها فيها. وصلى الله على سيدنا محمد إمام أصحاب النفوس المطمئنة المخصوص بحقيقة اليقين، وعلى آله الأئمة القادة وأصحابه ذوي الهمة والسعادة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم يا كريم يا منان. أما بعد، فقد اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أن جعلت الصراع بين الخير والشر مستمرا في هذه الحياة، مستمرت على مدار الحياة، واختار سبحانه وتعالى للخير أهلا واختار للشر أهلا، فاختار للخير من سبقت له من الله سبحانه وتعالى سابقة السعادة من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابتهم وخلفائهم من بعدهم والمؤمنين ينشرون هذا الخير ويدعون إليه، واختار للشر أهلا من إبليس وجنده ممن سبقت عليهم من الله سبحانه وتعالى سابقة الشقاوة. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم كانت السمة لأهل الإيمان هي بروز الخلق الكريم فيهم، وكل منهم تخلق بهذا الخلق على قدر إيمانه بالله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك ترأس على رؤس هذا الخلق الكريم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم كان هذا الخلق له أسس تجتمع تحت هذه الأسس عدد من الأخلاق الكريمة والصفات الفاضلة، وكان من هذه الأسس من أعظم هذه الأسس حب العطاء وحب البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان تحتها من الكرم والجود والسخاء والسماحة وغير ذلك. وكان على رأس هذه الأخلاق خلق كريم وهو أن تعطي أو تجود بما عندك وأنت محتاج لهذا الشيء، ألا وهو الإيثار. يقول سيدنا الإمام الكرار علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه: الإيثار أعلى الإيمان. ويقول بعضهم: في الإيثار محبة الغير واكتساب الأجر وعلو القدر وصلاح النفس. ثم أن للإيثار هذا أنواع وأقسام تختلف معانيه من نوع إلى نوع. فأول نوع من أنواع الإيثار هو أن تؤثر الناس أو أن تؤثر الخلق على نفسك بثلاثة ضوابط: فيما لا يحرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقا، ولا يفسد عليك وقتا. والمعنى من هذا أنك إذا رأيت في الشيء صلاح قلبك أو صلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى فلا تقدم فيه أحد، فإن آثرت غيرك فقد آثرت الشيطان على الله سبحانه وتعالى، وإن رأيت غير ذلك فدونك الإيثار. فجوع وأطعم غيرك، وعطش واسقي غيرك، وعرى واكس غيرك، إلى غير ذلك. وقد تجلى هذا المعنى بجوامع معانيه في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت حياته كلها إيثار لله سبحانه وتعالى، فقد آثر الخلق بكل ما عنده وكل ما يملك. وتجلى هذا الإيثار في من بعده على قدر التصاقهم به من أهل بيته وصحابته، على قدر الالتصاق والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تجلى فيهم معنى الإيثار. ذكر الإمام الواحدي في كتاب الوسيط، كذلك ذكره في الكشاف، أن سيدنا الحسن والحسين مرضا مرض شديد، فجاء النبي وبعض الصحابة يزورهم، فقالوا: لو نذرت يعني أن الله إذا شفاهم تصوم ثلاثة أيام. فنذروا السيدة الكريمة فاطمة البتول الزهراء وسيدنا علي وجارية لهم يقال لها فضة، نذروا أنه إذا الله شفى ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصوموا ثلاثة أيام. فشفاهم الله سبحانه وتعالى، فاستدان سيدنا علي ثلاثة آصاع من الحب ليفطروا عليها هذه الثلاثة الأيام. فجاء أول يوم فقامت السيدة الكريمة تطحنت الصاع الأول وخبزت خمسة أقراص، فجاء سائل قبل الغروب فقالوا: من؟ فقال: مسكين. قالوا: أعطوه الخمسة الأقراص. أعطوه وباتوا طاوين، وبكروا اليوم الثاني صائمين، واستمر صيامهم إلى قبل، وقامت طحنت الصاع الثاني وفعلت خمسة أقراص. ثم جاء سائل فقالوا: من؟ فقال: يتيم. قالوا: أعطوها الخمسة الأقراص. في اليوم الثالث كذلك طحنت الصاع الثالث وخبزت منه خمسة أقراص، فجاء سائل فقالوا: من؟ قال: أسير. قالوا: أعطوها ثلاثة الأقراص. فاشتد الجوع بهم، فأخذ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه سيدنا الحسن والحسين، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يرتعشان من الجوع. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم استاء من هذا وجاء إلى بيتهم. فلما دخل البيت وجد السيدة الكريمة في المحراب، وجدها في المحراب وقد التصق بطنها بظهرها عليه السلام. ثم قال: ما يسوءني بعد حالتكم هذه؟ قال: فنزل جبريل وقال: أبشرك في أهل بيتك يا محمد، خذها. فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهكذا تجلى المعنى في الصحابة الكرام. فسيدنا أبي بكر في جيش العسرة خرج بكل ماله، فقال له يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. وسيدنا عمر خرج بنصف ماله، وسيدنا عثمان جهز 1000 بعير، فسمي مجهز جيش العسرة. وهكذا تجلت حتى سطعت أنوار هذا الإيثار في الأنصار بأشكال وضروب من الإيثار لم تعهد من قبل على مر التاريخ، حتى أن بعضهم لا يؤثر أخاه في زوجته، يعني عنده عدد من الزوجات، يقول: انظر أيهما هويت فأطلقها فتتزوجها. واستمر فيهم هذا الإيثار ومحبة هذا الخير حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المعنى الثاني للإيثار، النوع الثاني، هو أن تؤثر رضا الله سبحانه وتعالى على رضا من سواه. أي أن ترضيه سبحانه وتعالى ولا تبالي برضا من رضي غيره أم لم يرضى غيره. وقد تجلى كذلك هذا المعنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تجرد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعاداه القريب وعاداه البعيد، ولم يأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. وقالت سيدتنا رابعة في هذا المعنى: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، كل ما فوق التراب تراب. ثم أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال في القرآن من هذا النوع من الإيثار. نأخذ مثل واحد لكي نؤثر، فلا تدري يا أخي في الله أي وقت تؤثر فيها الله سبحانه وتعالى يؤثرك الله. احرص على إيثار الله في جميع أقوالك، في جميع أفعالك، في جميع نظراتك، في جميع حركاتك، فلا تدري في أي إيثار يفتح لك الله سبحانه وتعالى باب المواصلة الخاصة به، وباب الشهود الأسنى لجماله جل جلاله وتعالى في علاه. قصة سحرة فرعون، كانوا يطلبون القرب من فرعون، وكانوا يطلبون القرب من فرعون، وقالوا والأجر منه، يقول وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فلما رأوا الحق آثروا الله سبحانه وتعالى وسجدوا، ففي لحظة انتقلوا من كفر أدنى إلى أعلى درجات الصديقية الكبرى، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاضي. ساعة إيثار من الله سبحانه وتعالى فتحت أبواب اليقين كلها على قلوبهم. فأي ساعة قد نؤثرها، قد نؤثر الله سبحانه وتعالى، يؤثرنا الله سبحانه وتعالى في نظراتنا إلى الجوالات، في بيعنا، في شرائنا، في تربيتنا لأولادنا، في تعاملنا مع أهلنا. كل مكان أو كل مقام تقوم فيه، فيه باب لإيثار الله سبحانه وتعالى في حياتك. وننظر قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا. وقبلها عندما عرضت عليه امرأة العزيز قالت هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، آثر الله سبحانه وتعالى، فزاده الله إيثارا فوق ما قد كان آثره. وهكذا الإنسان على مر العصور على مر الزمان يكون حريص على إيثار الله سبحانه وتعالى، حريص على تقديم الله سبحانه وتعالى إيثاره على رضا نفسه. نسأل من الله تعالى أن يؤثرنا ولا يؤثر علينا. كيف لا نؤثره وقد سبحانه وتعالى قد آثرنا قبل أن نؤثره؟ آثرنا بالإيجاد، ثم آثرنا بالإسعاد، ثم آثرنا بالإمداد. إسعاد بالإسلام، إسعاد بأن جعلنا من أمة خير الأنام، وإمداد بأنواع العطايا سبحانه وتعالى. ثم كان من خصوص إيثاره لي ولك أن أحضرنا في هذه الأيام في هذه المواطن. فسبحانه وتعالى كما فهمنا وكما سمعنا من سيد الحبيب عمر في الروحة أنه مهما كانت الأسباب في سبب مجيئنا إلى هنا، فوراءها المسبب سبحانه وتعالى، ووراءه قدرة الله سبحانه وتعالى واختياره لك. فأحسن، فعسى أن نقابل الإحسان بالإحسان. يا من دلنا قبل أن نستدل، ويا من أقبل علينا قبل أن نقبل، أطمعنا إقبالنا عليك ونحن في حالة الإدبار، أن نبسط بين يديك بساط الحاجة الشديدة والاضطرار، ولنا إليك حاجات أنت تعلمها، وعندنا ظنون جميلة فيك أنت تعلمها، وتعداد الحاجات علينا يسير وقضاؤها عليك يسير. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. صلى الله على سيدنا محمد.
2: ينفعنا بما سمعنا، ويتولانا ويرفعنا، ويكون لنا حيثما كنا وإنما كنا في الحس والمعنى. فرد كروب المسلمين، تحب عن المؤمنين أجمعين، يجعلنا في خواص الهداة المهتدين. يبارك لنا أيامنا وليالينا وساعاتنا ولحظاتنا وأنفاسنا بركات كاملات متناميات، ونصل أحوال الأمة واكشف الأمة، فأجل تفريق كروبهم ودفع البلايا والآفات عنهم، وجمع شملهم على ما يحب بخير لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء

0: طش سحبي والحمد للإله في البدي والتناهي.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحبيب.

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة.
0: صلى عليه.

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

0: يا خير الورى بسر من يحيي من الرميم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر كن في الكائن المعدوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بالقدس مهد الوحي من قديم.
1: صلى الله على محمد.
0: عطر إلى ساعة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
0: يا رب.

0: في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطري لي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمن أبا كاهل أنه من صلى علي كل يوم 3 مرات حبا لي وشوقا إليه كان على الله تعالى أن يغفر له بكل صلاة ذنوب حول كامل. لكنه قال حبا فيه وشوقا إليه، ونحن فينا المحبة اللي في قلوبنا له صلى الله عليه وسلم، وين الشوق اللي فينا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ارتكبنا المخالفات والمعاصيات وصارت قلوبنا قاسية وصرنا لا نرى شيء ولا نشوف شيء، غفلنا عن الله وغفلنا عن رسول الله، كل همومنا إلا في الدنيا فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: مع الله. الصمد. الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها، فتقصده في الرغائب وتستغيث به عند المصائب، وتسأله وترجوه، وتستجير به وتدعوه. وهو سبحانه الكامل في صفاته، العظيم في أفعاله، السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في تشهده ويقول:
1: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. وإذا علم العبد أن ربه هو الصمد فلا بد أن يلجأ إليه في كل الأحوال، في السراء والضراء والشدة والرخاء، ويسأله ويلح عليه في السؤال، فالله سبحانه يجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء بحكمته ورحمته وكرمه ومنته.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد.
0: مع الله.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: شريح بن حارث الكندي ولد في اليمن ومات أبوه وهو في العاشرة من عمره. استولى عمه على مال أبيه، فشعر شريح بظلم كبير، وسيطرت عليه فكرة العدل الذي تستحيل الحياة بدونه. سمع أن علي بن أبي طالب جاء من المدينة المنورة يدعو أهل اليمن إلى الإسلام، فأسرع إليه يسأل عن هذا الدين الجديد.
2: أتل علي شيئا من كتابكم.
1: قال علي: يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
2: يأمر بالعدل وينهى عن المنكر والبغي،
1: أضاف علي، ويقول تعالى أيضا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
2: العدل مرة أخرى، وماذا يقول رسولكم؟
1: كان علي يعرف قصة شريح مع الظلم، فجاءه بالحديث المناسب. يقول الرسول: إنكم تختصمون إلي، فأيما رجل منكم اقتطعت إليه حقا من أخيه لم يكن يستحقه، فكأنما أقتطع له قطعة من النار يطوق بها يوم القيامة.
2: والله ما سمعت أحق ولا أعدل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: أسلم شريح وهو في الثلاثين من عمره، وسافر إلى المدينة المنورة في الخامسة والثلاثين. لم يرى الرسول قبل وفاته، وظل منذ إسلامه عاكفا على جمع ودراسة كل آيات العدل في القرآن.
3: السلام عليكم يا شريح، هذا يا أمير المؤمنين خير من يحكم بيننا.
2: أمير المؤمنين؟
1: كان عمر بن الخطاب يقف غاضبا وقال لشريح: اسمع أيها الرجل، إني لا أعرفك، ولكن بائع الخيول هذا أصر أن تحكم بيني وبينه، فهلم إلى بيتي.
2: لا والله، لا أحكم في بيت أحد المتخاصمين حتى لو كان أمير المؤمنين.
1: نظر عمر إلى شريح وأعجبه ثباته ومنطقه.
3: اشترى مني أمير المؤمنين فرسا، ثم جاءني بها بعد دقائق وهي تعرج ويريد ماله الذي دفع.
1: قال عمر بغضب: نعم، لقد خدعتني وأعطيتني فرسا مريضة.
2: عندما اشتريتها منه هل كانت تعرج؟
1: قال عمر: لا.
2: إذن خذ ما ابتعته منه وانصرف، أو رد عليه بيعته.
1: قال عمر مستنكرا: ماذا تعني؟
2: أعني أنه لا حق لك عنده، فإما أن تنصرف بالفرس الآن، أو تردها عليه سليمة كما أخذتها منه.
1: سكت عمر وتأمل منطق وشجاعة شريح، فقال: والله نعم القاضي أنت، من أين جئت بهذه الحكمة؟
2: من دراستي لأحكام العدل في القرآن والسنة 17 سنة.
1: سأله عمر هل كنت تعد نفسك لتكون قاضيا؟
2: أبدا، ولكن العدل صار قضيتي منذ طفولتي. ظلمت كثيرا وبقيت أحلم بالعدل ينصفني.
4: اللهم استرنا والطف بنا، اللهم استرنا والطف بنا.
2: زوجتي العزيزة
4: شريح، ماذا فعل بك أمير المؤمنين؟
2: أمر بتعييني قاضيا للكوفة،
5: المدينة الجديدة؟
2: نعم، قال إنه يخطط لأن تكون العاصمة الجديدة للدولة الإسلامية.
5: وهل سنسافر إلى الكوفة؟
2: بإذن الله، بعد أن وافق عمر على شروطي.
5: وماذا اشترطت على أمير المؤمنين؟
2: أن يكون هناك دار مستقلة للقضاء بدلا من أن يقضي كل قاض من بيته.
5: ستكون أول دار مستقلة للقضاء في التاريخ.
2: نعم،
5: ولكن ما الذي جعلك تفكر في ذلك؟
2: قرأت سيرة نبينا داود في القرآن، عندما دخل عليه الخصمان فتسلق سور منزله ففزع منهما، فلم يستطع أن يحكم بالعدل لأنه فوجئ بهما. ولو كان متهيئا للقضاء في دار قضاء مستقلة ما وقع في هذا الخطأ.
5: فكرة جيدة، وماذا سيكون شعارك في دار القضاء الجديدة؟
2: سأكتب لافتة كبيرة وأضعها خلفي: إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب، وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف.
1: مات عمر، وظل شريح قاضي قضاة الكوفة في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، الذي نقل عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة. ودخل عليه ذات يوم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين متخاصما مع يهودي اتهمه علي بأنه سرق درعه.
2: هل سرقت درع أمير المؤمنين أيها اليهودي؟
6: لا والله، إنها درعي أنا.
1: قال علي: بل درعي أنا.
2: هات شاهدين على ذلك يا أمير المؤمنين.
1: قال علي: عندي شاهدان، ابني الحسن وخادمي.
2: آخذ بشهادة الخادم ولا آخذ بشهادة الحسن.
1: غضب علي وقال لشريح في استنكار: ماذا؟ إنه الحسن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وأخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
2: هذا في الآخرة، ولكني أحكم الآن بينكما في الدنيا، ولا أعتد أبدا بشهادة الأبناء.
1: قال علي: ولكني ما عندي شاهد ثالث.
2: إذن فالدرع لليهودي.
1: قال علي: ألا تصدقني أيها القاضي؟
2: أشعر أنك صادق، وأعلم أنك ما كذبت أبدا، ولكني أحكم بشهادة اثنين لا واحد فقط.
7: شيء غريب، قاضي المسلمين يقضي ضد خليفة المسلمين لصالح واحد من عامة اليهود.
2: هكذا علمنا الإسلام، قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
7: خذ درعك يا خليفة المسلمين، والله إنها لدرعه، وأنا الذي سرقتها منه، والله إن هذا الدين لأحق أن يتبع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: وبعد سنين طويلة كان شريح يقضي في مسألة دين، وكان ابنه طرفا فيها، فحكم شريح على ابنه بالسجن.
2: السلام عليك يا بني.
8: وعليك السلام يا أبي.
2: جئتك بالطعام الذي تحبه.
8: أمشفق أنت علي؟
2: بالطبع، إنك ابني الوحيد.
9: إذن لماذا حكمت علي بالسجن شهرا كاملا؟
2: لأنك ضمنت صديقك في دين ثم هرب ولم يؤده لصاحبه، والضامن يحل عليه العقاب حال هروب المضمون.
9: ولكن ابنك الوحيد كما تقول،
2: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟
1: ظل شريح قاضيا على الكوفة 60 سنة، وصل عمره إلى 107 سنوات، وما زال يقضي بين الناس بالعدل والحكمة، وعلم منطق القضاء لجيل كامل من تلاميذه.
10: يكفينا عمل اليوم يا أستاذي.
7: أمامنا قضايا كثيرة لم ننظر فيها.
10: عندي لك خبر أعتقد أنه سيحزنك.
7: ماذا؟
10: خليفة المسلمين يزيد بن معاوية عين الحجاج واليا على الكوفة.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أتقدم باستقالتي من القضاء.
10: ماذا تقول يا شيخنا؟ لقد مكثت 60 سنة في القضاء ولم تتركه أبدا.
7: لا أستطيع أن أحكم بالعدل وحاكم المدينة ظالم.
10: تقصد الحجاج؟
7: مثله لن يدعني وشأني، سيتدخل في أحكامي، وهذا ما لا أقبله أبدا.
8: شفاك الله يا أبي.
7: لم أرى رسول الله في الدنيا، تأخرت عن السفر إلى المدينة 5 سنوات بعد إسلامي، وفي طريقي إلى المدينة المنورة جاءني خبر موته
8: صلى الله عليه وسلم.
7: ادع لي أن ألقاه في الجنة.
8: لك الجنة إن شاء الله، لقد عشت 60 عاما تحكم بين الناس بالعدل.
7: ولكني أذكر الآن قضية حكمت فيها بميل عاطفي، وأخشى ألا يسامحني الله.
8: لا يا أبي، الله غفور رحيم، وقد عشت عمرك كله تتحرى الحق وتعمل بكتاب الله وسنة نبيه.
7: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: مات شريح، مات بعد 1 شهر من اعتزاله القضاء، وكأنه عاش في الدنيا ليكون قاضيا، وترك الدنيا لما ترك القضاء.
11: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: من الحرمان أن يدخل الرجل إلى تريم ويزور تريم ويجلس شهر شهرين ثلاثة شهور ولا يحضر حتى مدرسة الرباط، ولا يقول حتى بأتبار خل عنك هذه الأشياء الدنيوية، تقول اللي هم كذا اللي كذا اللي كذا. هذا إنسان أنت بوات القرب من الله، بوات الفائدة، بوات العلم، بوات البركة، لا تنظر إلى أشياء حزازات دنيوية أو أشياء دنيوية تبه تنظر إليها. ليش ما تهي ناس الشخص يدخل شهر شهرين يجلس في تريم هنا، ولا حتى يقول بزور الرباط أو بزور المعاهن. هذه زاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران، زاوية الفتوح، زاوية الشيخ سالم من فضل بفضل، مع المسايد في تريم ما شاء الله كلها تعج. قال الحبيب علي حبشي: ما تريم إلا جنة النعيم، ما تريم إلا جنة النعيم، وتريم تملي القلوب وتملي العيون. قال الحبيب عيدروس بن عمار الحبشي: إنسان لو بذل ما بذل في زيارة تريم لكان الذي بذله في مقابلة ما يحصله شيء قليل. لو بذلت ما بذلت لأجل زيارة تريم لكان ما بذلته قليلا في مقابلة ما تجده وما تحصله من هذا الخير الكبير. قال على بشار جادت صحايب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي، وبشر بها سيدنا الفقيه المقدم وسيدنا السقاف وسيدنا المحضار. قال مقدم القوم قطب الأولياء ومن سما بمجد على القاصي معداني، شيخ الشيوخ وأستاذ الأكابر أرباب البصائر من حبر ورباني. هذا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي رضي الله عنه. هذه البلاد العظيمة قال دبغت بأقدام الأكابر أرضها فترابها طب السقيم الناحلي. ونحن اجتمعنا ما شاء الله وهذا محل العلم، محل الأخلاق، محل الآداب. قال لا فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدروا كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربة، وجامع العلم مغبوط به أبدا، لا تخاف منه حرب فوتا ولا عطبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، لا تعدل به الدر ولا الذهب. جامع العلم، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. هذا العلم قال ربي سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائمة بالقسط، ما قرن الله له ولملائكته حد إلا أهل العلم لشرفهم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
2: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف آخيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة ولا تشفي غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك.

تنظيم الوقت. قال لقمان الحكيم عليه السلام: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من أربعة أوقات، فوقت منها يناجي فيه ربه، ووقت يحاسب فيه نفسه، ووقت يكسب فيه لمعاشه، ووقت يخلي فيه بين نفسه وبين لذتها في غير محرم، يستعين بذلك على سائر الأوقات.

عدم التسويف. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن الدنيا قليل، وعمرك فيها قليل من قليل القليل.

العزلة. كان لقمان عليه السلام يطيل الجلوس وحده، وربما مر به مولاه فيقول له: يا لقمان، أنت تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول: إن طول الوحدة أفهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول، نقترب من عالم المشاريع الصفرية ونكتشف كيف يمكن للبدايات الصغيرة أن تصنع نجاحات كبيرة، أن تصنع نجاحات كبيرة، مع ضيفنا المدرب الأستاذ أبو بكر بن محفوظ حسان، مدرب واستشاري ريادة وتطوير أعمال، في حلقة هذا الأسبوع والتي بعنوان ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة، ودراسة الجدوى المبسطة. يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين،
1: فكونوا على الموعد.
3: في هذه المجالس نتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. وأما الرياء فيدل على خلو قلب المرائي من عظمة الله وإجلاله، لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين. ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا، لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه، وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فمن أجهل منه؟ وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله، فإن قلوب الخلائق بيده، يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أمراض القلوب العظيمة التي ذكرها الإمام الحداد في هذا الفصل الكبر والرياء والحسد. فالرياء هو التفات القلب لغير الله سبحانه وتعالى بطلب تعظيم أو احترام أو جزاء أو غير ذلك، وكفى بالرياء مذمة أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، لأنه والعياذ بالله تعالى بينه وبين الشرك صلة في كونه التفات عن إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ويخشى على صاحبه إن لم يتعافى منه أن يوقعه ذلك والعياذ بالله في الحجاب الكامل عن الله. والله سبحانه وتعالى قال الذين ذم الذين يراءون ويمنعون الماعون. ومعنى المراءة أنه

ينشغل برؤية غير الله له، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالله تعالى بيّن لنا أن العمل الذي يرائي به صاحبه غيره تعالى أنه يذهب هباء منثورا، وأنه كمثل تراب على حجرة صماء جاءت عليه المطر فمحته كله والعياذ بالله تعالى، إشارة إلى أن صاحب الرياء لا ثواب له ولا أجر. وقد جاء أنه سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشريكين عن الشريك. فإذا أشركت غيره ولو بقليل في عمل من الأعمال فإنه تعالى يترك حقه لشريكه، خلي هذا أنا واحد أحد فرد صمد لا أقبل إلا التوحيد وإخلاص القصد لي فقط. إذا علم العبد ذلك يعلم أن الرياء لا ينشأ إلا عن قلب لم يرسخ فيه لم ترسخ فيه عظمة الله. لو كان الله في قلبك عظيما جليلا كبيرا لما اشتغلت أصلا بسواه. فإذا كنت تعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعز ولا يذل لا يعطي ولا يمنع إلا هو، فما اشتغالك بغيره هذا؟ ما اشتغلت بغيره إلا لكوني عندك نقص في معرفته ومعرفة قدرته وملكه ووحدانيته سبحانه وتعالى في كل شيء، وواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ولذلك ينبغي للعبد أن يعرف هذه الشؤون وأن يدعو نفسه للإخلاص. وقد جاء أن الإخلاص سر من أسراري أهبه من أشاء من عبادي، فاسأل الله تعالى أن يجعلك من المخلصين. والله تعالى أثنى على عباده المخلصين وعلى عباده المخلصين، وذكر ذلك في أنبيائه خاصة أنهم على قدم الإخلاص الكامل له سبحانه وتعالى في علاه. ثم إن الرياء على دركات، فهناك رياء صريح فاضح أقرب إلى النفاق، وهو أن صاحبه لا يقصد بالعمل إلا الناس. فهو لا يصلي مثلا، لا يصلي النافلة قطعا، ما عمره يصلي بعدية العشاء أبدا، ما عمره يصلي الوتر إذا كان وحده أبدا، لكن لما أنه في مكان مع الناس قام يصلي الوتر، وهو أصلا لا يصلي الوتر أبدا. لما صليت؟ والله أنا صراحة قدام الناس وكذا يعني استحيت أن أنا ما أصلي مثلا صلى وما صليت أو شيء من مثل هذا، فهذا قطعا أنه ما صلى إلا لأجلهم أو أنه أراد مصلحة من المصالح. فهؤلاء ما يقبلون في هذه الوظيفة إلا من كان يحفظ 5 أجزاء من القرآن، راح يحفظ 5 أجزاء لأجل أنه لا يقبلون في هذه الوظيفة إلا من يأتي بخمسة حفظها، راح قدم في الوظيفة اختبروه قدم في الوظيفة ولا عاد يراجع ولا يحفظ ولا همه، ما حفظ القرآن إلا لأجل هذه الوظيفة. هذا رياء ظاهر أقرب إلى النفاق والعياذ بالله. ولكن للرياء هناك خفايا، ولهذا سمي بالشرك الخفي، أن يكون الإنسان أحيانا لا يريد ولكن يحب أن يراه الناس ويحترموه، يفرح لما يشوفوه الناس وهو في عمل صالح فيحترموه أو يبادروه بالخير، فهذا رياء أقل حالة من الأول، ولكنه كذلك ينقص أجر الإنسان وهو على خطر. وهناك ما ذكره الإمام الغزالي وقال: من أحمق الحماقة أن يشتري الإنسان الرياء الإخلاص لأجل الرياء. يعني كل واحد يخلص يقول أنا سأصلي بالليل وحدي ما يراني الناس، لأنني إذا اختليت بالله صليت وحدي سينزل علي نور

0: فلا شك أنه مريد لذلك ومختار له إذ لا مكره له تعالى. فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب. ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال، وهي أصغر من أن يحسد عليها، بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها. وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح. وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره، بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به. والمؤمن كثير بأخيه، بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته، ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم، فإن ذلك رزق من الله، وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء.
1: جل الله سبحانه وتعالى. الحسد صفة ذميمة، وهي صفة الشيطان. حسد آدم على ما آتاه الله تعالى من تكريمه وإسجاد الملائكة له، ثم إن هذا الداء أراد الشيطان أن يتفشى في بني آدم، فأخذ يوسوس لهم حتى نشأ فيهم هذا الحسد. وهو قبيح لأنه منازعة لله في إرادته. لو تصورت أن ملك البلاد هنا وسلطان البلد خرج نظام، فجئت أنت فخالفته وقلت له هذا النظام أنا ما أريد، نظامك هذا خطأ، هذا نظامك ما هو صحيح، هذا نظامك باطل، هذا نظامك ما يمشي عليه، فانظر ماذا سيفعل بك هذا السلطان والملك. أو تذهب إلى هذا الملك تقول له ليش عينت فلان وزير، أنا ما أوافق أنك تعين فلان وزير. يقول لك ما شاء الله جزاك الله خير. فهذا في ملوك الدنيا الذين هم ليسوا بشيء وليسوا بمعصومين، فضلا عن يكونوا حكام حقيقيين. فكيف بالحق الخالق المتفرد بالإرادة سبحانه وتعالى في علاه، لا يكون في الوجود إلا ما يريد جل جلاله، الفعال لما يريد. فالذي يحسد كأنما يعارض إرادة الله. ليش؟ لأنك لما تستثقل حصول النعمة لأحد من الناس فكأنك تقول يا رب ليش أنت تعطي هذا، ما هو أنا ما أنا موافق، أنا ما عجبني أنك تعطي، من أنت حتى يعجبك أو لا يعجبك، ترضى أو لا ترضى، تريد تخالف إرادته. وهذا خطير، خطورته كونه منازعة للحق. ثانيا الحسد دركتين أو درجتين. الأول وهو أن يريد صاحب الحسد أن النعمة هذه تزول عن صاحبها. إنسان وجد نعمة في دنيا، في بيت أو زواج أو سيارة أو وظيفة أو منصب أو غير ذلك، ما عجبه، يود أنه يقلعه الله من هذا، ينقلع من هذا المكان، فهذا حسد خبيث والعياذ بالله تعالى، هذا من أخوان الشياطين. هناك حسد أقل من هذا وهو منتشر أكثر في الناس، وهو أنه لا يريد أن تزول النعمة ولكنها ثقيلة على قلبه، ما يفرح لما يشوف نعمة نزلت على أحد، ما يفرح، فلان ربنا أكرمه بشيء، يستثقل هذا، يشوف أنه يعني ما هو أهل لها، غريب أنه فلان حصل له كذا، عجيب أنه فلان يعني تزوج، كيف فلان كذا، ثقيل على قلبه، فهذا الاستثقال خبيث. طب فكيف إذا عرفنا هذا الداء واكتشفناه، وهو بين وواضح، أنك تنظر في نعم النعم التي تجري على الناس الذي حولك، خصوصا في من هو في مثل حالتك. ما بتحسد واحد أنت في أمريكا هناك، ما لي شك، غالبا ما يحسد الإنسان أقرانه أشباهه أمثاله، حتى تجد دائما النجار يحسد النجارين، اللاعب يحسد اللاعبين، العالم يحسد العلماء، طالب العلم يحسد الطلاب، لأنه الإنسان دائما بينه وبين أشباهه منافسة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر. فإذا وجدت من نفسك هذا الحسد فاعلم أن هذا مرض شديد ربما يفتك بك إلى أن يظلم قلبك ويحجبك عن الله بالكلية. فإذا هذا مرض خطير، فماذا تعمل؟ عليك أن تلجأ إلى الله بالدعاء. يا رب أنا اكتشفت أنني مريض، ما في دواء، الأطباء ما عندهم دواء لي، ما في إلا أنت يا رب المداوي. تلجأ إلى الله التجاء المريض الذي عنده مرض خطير، ذهب إلى الأطباء ففحصوه وأكدوا له وجود المرض وقالوا له ما عندنا علاج. راح المستشفى الثاني الثالث، أرسل للغرب الشرق، ما في علاج. هذا الذي لم يجد علاجا عند البشر ماذا يفعل؟ ما معه إلا يشرب زمزم ويدعي ويذكر الله ويتوجه إلى الله، خلاص انقطعت به السبل إلا إلى الله. فالذي يجد في نفسه شيئا من هذه الأمراض ولا يلجأ إلى الله يعني أنه كاذب في معرفته بوجود المرض، أو أنه أحمق شديد الحمق، حيث أن عنده هذا المرض وهو مبسوط. فهذا الأول. الدواء الثاني للحسد أن تذكر هذا الذي حسدته بالثناء عليه أمام الناس. هذا فلان ما شاء الله، الله يزيده، الله يزيده، ربنا يعطيه، حتى تمسح وساخة الحسد من قلبك. الثالث أن تدعو له بظهر الغيب، يدل على أنك صادق، يا رب فلان زده وأعطيه وأكرمه يا رب فوق هذا الإكرام، أنا قلبي خبيث استثقل عليه، يا رب اخزني وأعطيه، نظف قلبي من هذا الذي أنا فيه. وهكذا يتنظف القلب من هذا الداء. نعم. ثم ذكر ملاحظة وهو أنه أحيانا ربما سالك في طريق الله يصاب بهذا المرض، وهو أنه يحسد إخوانه السالكين. إذا وجد ناس والله واحد من إخوانه في الله رأى رؤية صالحة ما يفرح، فلان فلان قدمه الشيخ وقربه، يستثقل، فهذا خطير. المفروض أنت تفرح، ألست تحب الخير؟ ألست تريد الله؟ إذا كنت تريد الله ألست تحبه، تحب ما يحبه؟ أليس الله يحب من عباده أن يقبلوا عليه؟ ثم أنك أنت يعني إذا ربنا أعطى فلان موهبة تظن أن ربنا خزانته كلها غلقت أعطاها فلان؟ هذا هذا هذا حال الحاسد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ثم كمل الكلمتين الأخيرة.
0: وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز، وقد نبهنا على أمهاتها، وأم الجميع أصلها ومغرسها حب الدنيا، فحبها رأس كل خطيئة كما ورد. وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفا وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفات بالأسرار.
1: نعم، حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإذا كل الخطايا وكل المصائب، وإذا نظرت للعالم اليوم الحروب النزاعات الصراعات قطائع الأرحام العقوق، أكثر بلايا الناس سبب حب الدنيا، ولو صغرت الدنيا في عقولهم في قلوبهم لانحلت مشاكلهم كلها. فمشاكل الدنيا من حبها، ومشاكل الدين من حبها، فإذا هي رأس كل خطيئة. لأجل حب الدنيا يسرق، يختلس، يكذب، يؤذي، يتعالى، يترفع، يحسد. فإذا خرج حب الدنيا من القلب وصغرت ونظر إليها المؤمن على حقيقتها التي جعلها الله سبحانه كونها لا تزن عنده جناح بعوضة، وأن الله تعالى لو كان للدنيا هذه قيمة لكان عطاها نبيه وأحبابه من الأنبياء وأصفياءه من الأولياء، فهي إذن لا قيمة لها. إذا رآها الإنسان بهذا المنظر زهد فيها وذهب عنه كل رعوناته، وسهل عليه أن يتداوى من الكبر، أن يتداوى من الغش، أن يتداوى من الرياء، أن يتداوى من الحسد، أن يتداوى من الغرور. فإذا هي رأس الخطايا، والتعافي منها ليس بصعب، سهل. إذا نظر الإنسان إلى سيرة رسول الله وإلى أوصاف الأنبياء والأولياء وعرف أنها ليس لها شيء عند الله ذهبت من القلب وبرد القلب بالزهد فيها. أسأل الله أن يزهدنا فيها وأن يخرج حبها من قلوبنا. وللإمام الحداد دعوات عظيمة في هذا: اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين محبتك معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. هذا الدعاء لو واظب عليه المؤمن بالصدق واستشعار المعنى وطلب حقيقي من الله يعافى إن شاء الله من حبها. أنسأل الله أن يخلقنا بأخلاق أنبيائه وأحبابه، وأن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، أجعلها في أيدينا، سخر لنا الأسباب ويهيئ لنا الشؤون بمحض فضله، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان الذي جمعنا وياكم في هذه المجالس المباركة، مجالس القرآن. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من العطاء والإحسان، ونشكره عز وجل على ما حبانا وهدانا، فالحمد لله شكرا على نعم منه تترى. نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى من عدنان، وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان. أما بعد، فإننا في مجالس الذكر والتذكير والقرآن نستمع إلى ما يلقيه عليه شيخنا، أمتعنا الله بطول حياته وعاده علينا إلينا بالسلامة والعافية. وحينما نستمع للذكر لنتذكر، وإلى القرآن لنتبصر، وإلى الآيات لنتنور، هكذا هدي المؤمن حينما يرتبط بالقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتيسير الحق عز وجل للقرآن لنا بما تلاه نبينا عليه الصلاة والسلام، يسره الله على لسانه، فيسر لنا بلسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ولقد يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فجاءت البشارة بلسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيمن استمع لكلام الله، ولمن استمع لآيات الله، ولمن استمع لما يقربه إلى الله في دائرة الاستجابة لمناد الله. ولذلك جاءت البشارة في كتاب الله في قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فجاء الإخبار من الحق عز وجل والبشارة لمن استمع فاستجاب، لأنه من استمع فاتبع ارتفع باستجابته لما استمع إليه. فلهذا الحق عز وجل ذكر أهل العلم وما تكون لهم من الرفعة لديه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين، بخمسمائة درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة خمسمائة عام. هذا فضل الله لأهل العلم الذين يستمعون فيتبعون فيرتفعون، فإن الارتفاع حال ارتقاء للعبد في صلته بربه في صباحه ومسائه وليله ونهاره، لأنه يرتقي. ولذلك خاطب قارئ القرآن حينما يخاطب: اقرأ وارقى ورتل، فإن درجتك عند آخر منزلة تقرأها. هكذا حينما يحفظ يقرأ القارئ ويستمع ويتبع ويرتفع فيزداد عند الله مكانة ورفعة. وهذا كلام الله الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه كل شيء، كما قال رب العزة: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاستودع الله في كتابه من الحكمة والعلم والمعرفة ما استودعه فيه من عظيم العطاء الوهبي ومن عظيم العطاء الرباني، ما استودعه في كتابه العزيز. ولذلك ما جاء في الأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه، قال: لو ضاع علي عقال بعيري لاستخرجته من كتاب الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فإن العلم والمعرفة بدلالات القرآن، وظاهر القرآن وبطن القرآن وأسرار القرآن وخصائص القرآن بحر واسع. هذا يقول الإمام الحجر: ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تأمل معانيه ورتله دائما. التأمل هنا حينما يقرأ القرآن القارئ ليتذكر ليتبصر ليتنبه. فما من خطاب يخاطب الحق في كتابه: يا أيها الناس، إلا كان الخطاب عام لجميع الناس. مؤمنهم وكافرهم، لأنهم دخلوا في دائرة الإنسانية وهم الناس. وإذا ما جاء الخطاب مخصوص بأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فإن يعقب هذا الخطاب أمر أو نهي، فينتبه المستمع لخطاب الحق له، يخاطبه بخطاب: إن كنت من عامة الناس فالخطاب لك أيها الإنسان، إن كنت من أهل خصوصي أهل الإيمان فالخطاب لك يا مؤمن، بما يخاطبك الرحمن وما يندبك إليه من ندب إذا كان الأمر مندوبا إليه أو واجبا، فيجب عليك الاعتبار بأمر الله فيما أمر. ولهذا انتباهك من الزجر الذي يزجرك عنه بعد خطابه لك: يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، إن كان هناك زجرا فانزجر واستمع، لأن الخطاب من الحق عز وجل. وإذا جاء الخطاب من الحق عز وجل للمؤمن، يستبشر بخطاب ربه ويفرح بما يخاطبه به ربه ومولاه جل في علاه، لأن إذا استمع الإنسان لخطاب الرحمن وهذا كلام المولى جل في علاه، يجد فيه أنس وارتياح، وفيه بشارة، وفيه استبشار، وفيه ازدياد إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يزدادون إيمانا بالقرآن، يقرؤون فيرتقون ويزدادون إيمانا وقربا من الرحمن جل في علاه. ولهذا حينما قرأ بعض الأعراب سورة الزلزلة وكان يفقه الخطاب، وهكذا أنزل القرآن على لسان النبي محمد بلسان عربي مبين، فيفهمه أهل العربية بدلالاته وخطاباته. ولما أن أقرأه المقرئ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، اهتزت فرائسه، ما هذا؟ أو كائن ذلك؟ الأرض تتزلزل؟ قال: نعم. وأخرجت الأرض أثقالها، اهتزت فرائصه، أو كائن ذلك؟ قال: نعم. وقال الإنسان: ما لها؟ وقال الإنسان: كل من على ظهر الأرض إذا ما جاء وعد الله الذي هو آت أن يتساءل: ما هذا الخبر؟ ما هذه الحالة التي نزلت بهم؟ وقال الإنسان: ما لها؟ أو كائن ذلك؟ قال: نعم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تتحدث، تخبر كما قال أهل التفسير، تخبر بما يعمل عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أو كائن ذلك؟ قال: نعم. أو قال: بلى. فلذلك يا أخي ختام السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقام الأعرابي وهو يبكي، فإذا بالحبسة المشروع قال: فقه الرجل. هذا فقه الفهم، فقه المعرفة، فقه معرفة الدلالة بخطاب الحق عز وجل. فقام يبكي. وهذا الذي أوتي من كتاب الله لأقوام قد فقهوا خطاب الله لهم، وقد أدركوا في معنى الخطاب دلالات القرآن ومعاني القرآن وأسرار القرآن، وما في القرآن من ما خصه الله به أو فيه من خصائص، فقد فقهوا وقد أدركوا المعنى، وقد أدركوا خطاب الحق لهم. ولذلك يسيرون على منهج الاستجابة، لأن الله خاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب من الحق للمؤمنين. ما هو الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعرف بالحياة، ما الحياة التي هي حياة التي خص بها أهل الإيمان وأهل الاستجابة لداعي الرحمن وما جاء في نداء القرآن؟ فإن الاستجابة دعاهم لما يحييكم، يعني كل ما أتى به الرسول، ما أتى به أنزل الله في كتابه من الدلالات فيها حقيقة الحياة، مقابل الحياة الموت. وهذا ظاهر القرآن وخطاب القرآن. ومن لم يستجب لله ولرسوله فهو الميت وإن كان يمشي على ظهر الأرض، إنما الميت ميت الأحياء. يمشي على ظهره وهو ميت القلب، ميت الاستجابة، ما استجاب، ما عرف الخطاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلنا ندرك أننا حينما نصبح ونمشي ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا أمسينا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين، فإن حياتنا في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي أماكن أشغالنا وحيثما نزلنا، هل هناك حياة أو موت؟ فمن لم يستجب لله ولرسوله في عمله وفي مزرعته وفي سوقه فليس بحي، هو الميت. لأن الحياة ليست لم يخاطب بها من هو في المساجد أو يقرؤون القرآن ويستمعون له فقط، وإنما الخطاب لأهل الإيمان، من وقر في قلبه بشهادة أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بوحدانية الله جل في علاه وشهادة أن محمد رسول الله مؤمن برسالة النبي محمد، فالخطاب لأهل الإيمان بهذه الرسالة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك تأتي المناسبات التي تمر علينا، مرت علينا مناسبات عظيمة من آخر العام الماضي والأشهر الحرم الذي توالت، ابتدأ معنا شهر ذي القعدة وهو شهر الحرام السرد الأول منها، وشهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني، وشهر المحرم وهو الشهر الثالث من أشهر الحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبهنا إليها وذكرنا بخصوصيته بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الخطاب لله، ذكرنا بأشهر خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وهو الخالق، فلله بأمره في خلقه شؤون فيما يريد في الأمر الذي أراد. ولذلك جعل من أشهر الحرم ثلاثة سرد: ذو القعدة، ذي الحجة، محرم إن صرمت علينا في عامنا الماضي، والقعدة وذي الحجة والمحرم جاءنا في عامنا هذا الهجري الذي أقبل علينا، وهو أول شهر إن صرم شهر محرم ثلاثة سرد، وأقبل شهر الصفر ويقال له الظفر، ولا تشاؤم بهذا الشهر في من يتشاؤم به، فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا همة ولا صفر، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطاير، كانوا من أراد منهم أن يسافر إلى بلد أو يخرج من بلاده يأتي بالطائر يحمله، فإن ذهب إلى يمنة تياما واعتبر هذه إشارة أنه الطريق أمامه ميسرة وهي أمان، وإن ذهب إلى يسار تشاءم، فقال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. حينما يتشاءم من يتشاءم بشهر الصفر فهو أمر نهى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن ما استودعه في أيامه التي هي جزء مما أراده في تدبير الخلق في أوقاته، الأزمان التي يديرها في كل عام من أشهر الأيام كلها أيام الله، وما فيها من استودع فيها من خيراته من الخيرات في الصباح والمساء والليل والنهار وكل وقت له عطاء الرباني. ولذلك اسمع من كلام شيخنا حبيب مرة حفظه الله تعالى الله بطول حياته وأعاده إلينا بالسلامة والعافية: أن صفات الحق دائمة وثابتة وراسخة، لا تنقلب لا تتأخر، وليس فيها توقيت ولا زمان، فصفاته دائمة. فإذا كان رب العزة كريم، الله الكريم متى؟ في كل لحظة وفي كل نفس. الله رحيم، متى؟ رحمة الله في كل لحظة وفي كل نفس، لا تنقطع رحمة الله عن العباد، غير أن العباد يقطعون أنفسهم عن رحمة مولاهم حينما يعرضون عن ذكر ربهم، ويقطعون أنفسهم عن كرم مولاهم حينما يعرضون عن كرم ربهم. وهكذا في صفات الله الدائمة: اللطيف، الغفور، الرحيم، الرحمن، كل صفات الله دائمة. وهكذا تأتي صفات في كل ما تمر على الإنسان من الأوقات ومن الأيام والليالي وما فيها، يظفر الظافرون بخيراتها حينما يقبلون على الله فيها ولا ينقطعون عن صلتهم بربهم فيها. لا ينقطعون عن كلام الله وما جاء فيه من الدلالات، ولهم نصيب مما يقرؤون في الفجر، وجاء في نص القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لم يخص بالصلاة، ولكنه كلما جاء في هذا الوقت المبارك الذي يقوم فيه من يقوم وينادي مولاه ويتوجه إلى الله، وذكر في وصف المقبلين على الله فيه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء أهل إقبال على الله في وقت الأسحار، أهل استغفار، أهل إنابة، أهل قراءة تأمل لكتاب الله وكلام مولاهم، لهم نصيب من القرآن في هذا الوقت المبارك. وإذا ما جاء أذان الفجر وارتفع الأذان فإذا بهم كما قال القائل ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياه، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. أدركوا رضا المحبوب، محبوبهم مولاهم، يستغفرون مولاهم في آناء الليل وأطراف النهار، يستغفرون لله بالأسحار، ولهم ضجيج بالدعاء في آخر الليل، ويناجون مولاهم وينادونه. وإذا بمناد الحق، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها، هكذا مناد الحق كل ليلة في الثلث الليل من الأخير ينادي المناد الحق. ولكن ليس كل الناس يقومون استجابة لنداء الحق ويدعونه ويأوبون إليه ويناجونه وينادونه ويستغفرونه، إلا من وفق واستجاب لدعاء لنداء الحق فقام بالأسحار. ولهذا كان قيام الليل حال ينزل بقلب المؤمن الصادق، أنه إذا ما غفل الغافلون في منامهم وسهى الساهون في حالة غفلتهم، فهم استيقظوا لنداء مولاهم ويقومون في هذا الوقت المبارك بالاستغفار بالأسحار، ويناجون مولاهم جل في علا في ذلك الوقت المبارك. ولذلك سيكف كف النهار حتى يطلع الفجر إلا وقد نالوا جميع المآرب، والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب، يفرون إلى الله آبق من الذنوب، يعني يهرب من ذنوبه إلى ربه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو هارب إلى الله، ففروا إلى الله كما قال بعض أنبيائه ورسل الكرام لقومه، ففروا إلى الله وآبق من الذنوب إليه هارب، ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. فالله لا يخيب من رجاه ولا يقطع من دعاه، وهو القائل أدعوني أستجب لكم، فقد وعد بالإجابة قبل الدعاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا باب الرجاء حينما يرجو العبد مولاه، فالله لا يخيب رجاء حينما يصدق في الطلب، لأن الله عز وجل يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ما ظنك في ربك؟ يعطيك يرحمك يكرمك. هذا باب الرجاء والأمل في الحق عز وجل، من حسن ظنه في مولاه لا يخيبه الله. ولكن المصيبة حينما يضيق حال الإنسان ويقنط من رحمة مولاه، وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك حينما يقبل العبد على مولاه في أيامه ولياليه، كما مرت علينا الأيام الفاضلة، ولا بد أن نجني ثمارها، لأنه حينما تكون المناسبات وما فيها من خيرات ويصدق فيها من صدق في الوجه إلى الله، تعقبها آثار مباركة لآثار قبول الأعمال، لأنه كما قال أهل الحكمة صالح الأعمال، أي الأعمال الصالحة إن لم تثمر لصلاح الأحوال وإلا فهي على أربابها وبال. نصلي، نصوم، نتصدق، نقوم، نعمل من الصالحات، نطلب من الله القبول فيها. القبول هو حمر عند الحق عز وجل إذا أذن به وجاد، فهو المتفضل. لهذا قال أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء الكعبة مع ابنه الذبيح إسماعيل قام بالأمر الإلهي يبني الكعبة، بناء مشروع عظيم. ما المشروع؟ بناء الكعبة. ولذلك رب العزة يذكر عن حال ووصف وما كان يلهج به النبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه الذبيح إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان يلهجان كما ذكر الحق في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا كان يقول؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المشروع أمر من الله لإبراهيم وإسماعيل ابني الكعبة، وهما نبيين، ولا شك أن العمل عظيم والأمر به من قبل الحق، وهما نبي لهما عند الله مكانة عظيمة، العمل مقبول لا محالة، لكن مع ذلك الانكسار والافتقار. الهجاني بالدعاء. سمعنا من شيخنا الحبيب محمد الهدار طيب الله ثراه ونفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين، قال: هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل حينما كان يلهجان به يدعوان ربهما بطلب قبولهما لهذا العمل، نحن أولى به، نحن أولى به. إن صلينا نقول بعد صلاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نحن أحوج لهذا الدعاء. وإن زكينا نقول بعد الزكاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عملنا أي عمل من الصالحات لابد نضرع إلى الله بقبول العمل، فإن الدعاء بقبول الأعمال والإلحاح على الله في طلب القبول أعظم من التوفيق للعمل. فلذلك ينبغي لنا العبد أن يطلب من الحق عز وجل قبول أعماله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا شك أن الله قبل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع ابنه سيدنا إسماعيل ما كان يعمل ما قام به من بناء الكعبة والبيت الحرام، لذلك صارت كعبة المسلمين ودائرة والجميع من في الكون وفي الأرض في شرق الأرض وغربها خاطبهم الحق: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا ما كان تجل الحق في خصوصيته لأن تكون قبلتكم، فكانت القبلة إليه. ولما كان حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل السيرة يصلي بمكة فيستقبل بيت المقدس مع الكعبة، ولكن لما هاجر المدينة كانت اتجاه البيت المقدس مغاير لبيت الموقع الكعبة، وكان يحب الكعبة واستقباله للكعبة، ولهذا كان يلجئ الله أن يوجهه للكعبة وينظر إلى السماء لعل وحي ينزل عليه باستقباله للكعبة. فالحق عز وجل قد أنزل الأمر في القرآن وذكر ما كان في يخطر على باله وما كان يتمناه رسوله عليه الصلاة والسلام حيث أنزل عليه: قد نراه تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قلت الحمر هذه، قالت السيدة عائشة: إني أرى الله أرى ربك يسارع في رضاك، كله لأجل رضاك يا محمد، فلنولينك قبلة ترضاها. فجاء الخطاب لجميع أهل من دخل في دائرة الإسلام، قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه كعبة قد وجه إلى استقبالها حبيب الرحمن طلبا لرضاه تنزلا من الحق له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهكذا الأمر الإلهي لنبينا محمد، وجاء الخطاب لجميع من دخل في الدائرة إذا أراد أن يصلي فليتوجه إليها، فهي الأمر الإلهي في هذا الخصية التي خصت بها الكعبة المشرفة وما كان فيها من دلالة الارتباط بمن أراد أن يرتبط بالله ومن أراد أن يقتدي بهدي رسول الله، فهنا محل التوجيه الرباني: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتأتي دلالات القرآن وارشادات القرآن وتوجيهات ربنا الرحمن فيما جاء من توجيهات في هذا في كل ما خطب به أهل الإيمان، لأن الإسلام هو اتباع لما جاء بالنص وثبت عن الدلالة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله من طاعة رسول الله من طاعة مولاه جل في علاه، فتأتي التبعية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الاقتداء والاهتداء، وهو دليلنا وهو معلمنا وهو مرشدنا وهو منقذنا من الضلالة ومعلمنا بعد الجهالة. فجزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله خير أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ولذلك تأتي هذه تذكيرنا بالأيام والليالي وما أوردنا ووصلنا إليه عليه في إلى هذا الشهر المبارك شهر صفر، حينما نتذاكر في دائرة الارتباط بالله وبرسوله وبما يربطنا بتقوى مولانا في عمل أيامنا وليالينا، عمل اليوم والليلة، هذه الذي تكون دائرة التواصل المرتبط بالحق. ولذلك قالوا أعظم عمل وأعظم ركن من أركان الإسلام وأعظم عبادة نحن نزاولها هي الصلاة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فجاءت الارتباط بها في دائرة إقامتها وأدائها على ما أمر الله بأدائها في أوقاتها فيما أمر الله في دائرة التواصل. ولذلك البداية لما شرعت علينا وفرضت الصلاة ليلة الإسراء بخمسين صلاة، وجاء التخفيف على لسان سيدنا موسى عليه السلام لما أن لقيه رسول الله قال له ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي خمسين صلاة، لأني بلوت بني إسرائيل أعظم بأقل من ذلك، سر ربك التخفيف. فراجع سيدنا محمد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مولاه فحط عنه خمسا وفي رواية عشر حتى وصلت إلى الخمس، ولما أن وصلت الخمس قال سر ربك التخفيف، قال أني استحيت من ربي، ولهذا سمع مناد الحق لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس ولهن أجر الخمسين. فضل من الله، أمة أعمارها قصيرة وأجورها وفضائلها وخيراتها من الله وفيرة، فلذلك كل صلاة نصليها بأجر خمس صلوات بأجر عشر صلوات، فبكل يوم يكتب لنا إن صلينا أجر خمسين صلاة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما يقول سيد الوالد رحمة الله قال إن لما قال سيدنا موسى إن أمتك ضعاف فسر ربك التخفيف، قال لك على سيدنا موسى أطلعه الله أنا على بعض أمة محمد عادهم حتى الخمس يصارعون فيها، قال ما عاد الخمس بغوا تخفيف بغوا أكثر من هذا. وهذه مصيبة حينما تحل بأقوام ما عرفوا قدر صلتهم بالرحمن، فهذه استجابة لنداء الله ونداء الله وخطاب الحق وحضور في تدخل في حضرة المولى جل في علاه وتدخل عليه وأنت في دائرة العبدية وتتذلل بين يديه وهو المعبود جل في علاه. ولهذا قالوا أن من لم يدرك حقيقة ما في الصلاة من معاني ذوقية فإذا هذا يتعامل معها تكلفا، عاد ما رسخت وجهته مع مولاه في أدائها لأنه عبد لربه، فإذا عرف قدر عبودية لمعبوده تجده يرغب فيها ويقبل على الله بكنه الهمة. هذا يذكر سيد الحمار فيما ذكره أهل السير حينما يسمع قال الصحابة لما شرع الأذان وإذا بهم قال الحداد في محل حدادته إذا حمل المطر قال يضرب بها الحديد، وسمع المؤذن الله أكبر قال فلا يضرب هذه آخر ضربة لا يضربها قال بل يرمي بالمطرقة خلف ظهره ويمشي إلى الصلاة. الله أكبر من الضربة ومن الحديد ومن العمل ومن كل شيء. الخراز محل خرزة يخرز أو مخيط عنده شيء يخيطه ويحمل المخوط والخرز، إذا جاء الله أكبر يطرح المخيط هذا وحينما يغرزها في المخيط لا ينزعه، يحمل كله ويرميه خلف ظهره. الله أكبر، الله أكبر من الخيط والمخيط وكل ما لديه، فلهذا يقبلون على الله بكلياتهم لذلك أثرها. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما شكوا إلى رسول الله بعض من يقع في بعض الأخطاء، ولكن رآه رجل صادق في إتيانه لما يأتي إلى المسجد ويصلي معه قال ويحضر معنا الصلاة، قالوا نعم، قال ستنهاه صلاته، تنهاه صلاته، وإن لم تنهى العبد صلاته حينما يصلي ويؤدي هذه الصلوات لكن لم يثبت على قدم صلته بمولاه فيها فلا تؤثر فيه، فيتجده يصلي ويخادع نفسه بارتكاب الكذب أو الغيبة أو النظر الحرام أو الوقوع في مخالفة أمر الله في قيامه بحق أبيه وأمه بالعصيان وهو العقوق نسأل الله العافية والسلامة أو العياذ بالله قطيعة الرحيم أو غيرها من المعاصي ويصلي، أين أثر صلاته في فاقع حاله؟ فما فعلت به الصلاة. ولهذا كان من يدخل في الإسلام من الذين لم يذوق حلاوة الصلاة إلا بعد الدخول في الإسلام، هذه من وقايع الأحوال. أن أحد الأشخاص جاءنا مرة إلى تريم من ألمانيا وهو يبلغ ما يقارب من 70 سنة، بروفيسور في احدى الجامعات الالمانيه. وجاء سايح، وصل قالوا له هناك عرض سياحي في ناطحه السحاب من التراب في اليمن في حضرموت يسمونها الشبام. عجبه العرض السياحي، قال عنده كما السياح الكاميرا يصور، جاء ابوه الى شبام. ولما كان في شبام قال له في عاده هناك بعض المظاهر السياحيه في تريم، هنا مسجد مناره المحضار من التراب، ومناره تعتبر من اعظم المعالم السياحيه في اليمن، وهناك بعض القصور. جاء يصور كما السياح، وحد اخبره في هذه الاثناء قالوا فينا طلاب في دار المصطفى يدرسون من بعض الدول من الغرب وغيرهم تتعرف عليهم. فجاء من باب التعرف وقد ساقته الاقدار والهدايه. ولما ان راسد الحمر حفظه الله وطال الله امتن الله بطول حياته وعاده لنا بالسلامه والعافيه، صدفه كان راه وكان معه المرشد والمترجم، وقال له المترجم هذا الماني جاء من المانيا عمره قريب 70 وبروفيسور في احد الجامعات الالمانيه وجاء سائح. فقالوا سيد الحمار يساله هل قرا شيء عن الاسلام؟ فساله قال نعم قرات عن الاسلام. كيف وقت الاسلام؟ قال الاسلام جود ممتاز. قال اذا نحن اذا انت تفهم الاسلام جود ندعوك للاسلام. قال او عندك شيء تسال عن شيء مشكله انا نجيبك بما عندنا. قال نعم انا درست عندكم في الاسلام، ومن ضمن الواجبات عندكم صلوات 5 كل يوم، 4 فروض او 5 توصلون 5 فروض، ظهر عصر مغرب عشاء فجر. قال انا كثير الاسفار احب اسافر كثير، سافر الى اكثر من 100 دوله قال في ذيك الايام. ولو تعمل لي تخفيض من الصلاه 5 الى 1 ممكن. قال سيد عمر ضحك تبسم انه هذا موجود عندهم في من يدعونهم من القساوسه وخدام الكنائس، يجي له عنده يعطيه صك الغفران يعطيه فلوس ويعطي هذا يخفف عنه ليش الاعمال. فظن هذا ان الاسلام في شيء تخفيض من العبادات، العبادات عندنا توقيفيه ما في. لكن سيد لحيب عرف من الرجل انه عندهم واقع هذا، جاءه باسلوب لطيف قالوا ان مبدا الدخول عندنا في الاسلام على 5 أركان. أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا نطقت عرفت هذه الكلمة، عرفت معناها ونطقت بلسانك بها لك ما لنا وعليك ما علينا. باقي معك 4 أركان إن أديتها نسميك أنت مسلم صالح، مسلم طائع من الصالحين، تقوم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت، هذه كلها أعمال الصالحين. وإن قصرت في شيء منها مع اعتقاد الوجوب نعتبرك عاصي الله يهديك. قال كيف تقبلنا مسلم؟ قال أقبلك إذا اعتقدت أنها واجبة عليك، ما تعتقد أنها غير واجبة. الصلاة ركن. قال نعم واجبة، لأنه كثير من المسلمين لا يؤدون صلاتهم ولا يخرجون زكاتهم ليس باعتقاد أنها غير واجبة، لكنهم يعتبر أنه عاصي، ما يصلي عاصي، عليه أن يصلي وأن يقضي لكن نكفر بها. هنا جاء الخلاف بين الأئمة في مسألة ترك الصلاة كسل، وفيه أيضا من يقول بأن من ترك كسل فهو مسلم ويعتبر عاصي ويخاطب من قبل الحاكم بإقامة الصلاة ولا يقوم عليه الحد، لكن لا نكفره بتركها كسل إلا إن اعتقد عدم وجوبها عليه. لو اعتقد ركن من أركان غير واجب فقد خرج من الإسلام، ركن ثابت. فشاهد القول عجبه الكلام، قال تقبلهم؟ قال أقبلك. فإذا قال أدخل في الإسلام أسلم، قال لا إله إلا الله وأشهد في هذا الدار في دار المصطفى. بعد ما أسلم أول قال هي تغسل وصل، هذا بعد دخول في الإسلام. صل أول صلاة كان يشتكي من مرض وهو مرض الاكتئاب، هذا وحى الصدر دائما يعانون فيها، والكفار كثير منهم يعانون مرض الاكتئاب بشدة، إلى هذا يلجئهم بعضهم من مرض الاكتئاب إلى والعياذ بالله شرب الخمرة والمخدرات ولا شيء من الله يخف عن أنفسهم من هذا. وهذا بحمد الله عند أهل الإيمان معهم صلاتهم وقرآنهم وذكر مولاهم الذين يذكر الله وجد قلوبهم إذا تريت عليهم آياته وزالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال إن من الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، وقال في آية أخرى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جاء في سورة آخر آل عمران. لكن بذكر الله قال ألا بذكر الله تطمئن ليش القلوب، فهم أهل الذكر يتأنسون بمولاهم. لكن لما كان يعاني من هذا المرض مرض الاكتئاب ويبحث عن حل هذا المرض الذي عنده ويريد أن يتخلص من هذا المرض، ومن ضمن ما كان يعاني خروجه من بلاد الأخرى، يعني يفرجوا خوفوا عن أنفسهم من الضغوط النفسية. فلما أن صلى أول صلاة في حياته في الإسلام ووضع جبهته على مصلاه سلم من الصلاة، يسأل واحد اللي جنبه مترجم الصلاة الثانية حكم اللي بعدها متى؟ هذا اللي كان بقى تخفيض فيها، قال الآن بعد ساعة بجي وقت الثانية وسحب، بل الصلاة الثانية سلم الصلاة اللي بعدها متى؟ عجبته، وجد فيها ضالة اللي كان يبحث عنه من ما يعاني من اكتئاب ومرض. هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حسبه أمر نادى بلال يقول أرحنا بها يا بلال. فما أنهى خمس صلوات في أول يوم في حياته في الإسلام إلا والرجال يعشق الصلاة.

هذا سافر ثم عاد مرة أخرى أيضا زيارة إلى تريم، سأله بعض سماه سيد حمر هذا مصلح، فقال له بعض من جالسه: يا مصلح، أخبارك بالصلاة اللي كنت تبغى تخفيض فيها أول؟ قال: أنا منذ أسلمت ما تركت فرض من فروضين، وأنا أجتهد إذا أحصل صلاة جماعة في جماعة المسلمين كثير، كلما كثرت الجماعة أجد راحة أكثر، أرتاح وأصلي معهم أنا في جماعة، وإن ما حصلت صليت وحدي أرتاح، لكن مش مثلا كنت مع جماعة في المسلمين. وهكذا كان حال الرجل، فلذلك سيد الحمر أخذ بيده ولم يعنفه ولم يخاطبه وأعطاه ثوابت، فحينما أقبل على صلاته وقد ضالته فيها فعاش وجد حاشا في وجهته في إقامة أوامر ربي في أداء صلاته وغيرها من الأحكام. فهكذا حينما يشعر المؤمن في دائرة صلته بربه، فهل لحالك مع الله في صلاتك حتى بسجودك هذا الذي أمرنا به؟ قال: واسجد واقترب، واسجد واقترب. يقول أهل القلب سجود؟ قال: نعم، إذا سجده صاحبه فلا يرفع منه قط، والسجود هو وضع جبهة المصلي على مصلى، هذا يسمى سجود، وضع جبهة المصلي على مصلى. لكن الاقتراب، هذا قال الحين حسن مصالح البحر يذكر في معنى صلاة المقربين، قال: إذا وضعت جبهتك على مصلاك في محل سجودك فسجد بقلبك وخر به إلى الأرض السابعة، أن تستشعر أنك بين يدي مولاك وتضع جبهتك على مصلاك وقلبك يخر من الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة إلى السابعة، أنت في حال انكسار، وسجد وجهك لمولاك وسجد قلبك لمولاك في دائرة الوجهة الباطنة. لهذا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فألح على الله في الدعاء، ومحل الدعاء ومحل السجود سجد وجه الذي خلقه، هذا الدعاء الذي ندبر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين حينما يضع جبهته على هذا المصلى ويخر قلبه إلى الأرض السابعة ويسجد السجدة الواحدة. كيف يكون له حال مع الله في وجهته إليه في سجدة الواحدة، بايك سجدتين وثلاث سجدات وأربع سجدات، وكل يوم تصلي 17 ركعة، وفي كل ركعة سجدتين، 17 ركعة الصلاة المفروضة، كل سجدة ركعتين، كل ركعة سجدتين، وفي 17 34 سجدة في اليوم والليلة، 34 سجدة لربك، تسجد لربك، اقترب مع السجود، فاسجد واقترب، استشعر حال انكسارك لمولاك وافتقارك لله عز وجل في هذا الحال الذي أنت فيه، حتى ترتقي عند الله وتزداد قربا من الله وتزداد عطاء من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال الاقتراب إليه وكمال التوجه إليه، وبركة في أوقاتنا وأيامنا وليالينا، ويوفقنا فيها لقيامنا بصلواتنا وأداء واجباتنا، ويسعدنا وإياكم بسعادة الدارين، ويهدينا وإياكم بهداه، ويجعلنا ممن يسارع في رضاه، ولا يتولانا وليا سواه، ولا يجعلنا من خالف أمره وعصاه. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، واحفظ اللهم شيخنا سيد الحمار في حطه وترحاله وحمسيره وحيثما حل ونزل، رده إلينا بالسلامة والعافية، وانفعنا بسائر العلماء وجميع العلماء والدعاء إلى الله على بصيرة. اللهم احفظهم وتولهم وكلاءهم بكلاءتك الخاصة، والطب بإخواننا المستضعفين في الشام واليمن والسودان وكل مكان، ولنتوجه إلى الله بالصلاح لنا ولهم وصلاح الشان، وكما يلهج سيد الحمار في مثل هذا المكان بالتوجه إلى الله برفع البلاء عن أمة الإسلام. ولنقول جميعا: يا اللهم يا دافع البلاء،

0: لا يكون. اللهم يا عالم بما ينزل يكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم. يا الله ادفع البلاء والوباء والفتن والمحن والمعاصي والحروب والكروب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي على المسلمين الأخيار, اصرف عنهم الشياطين والأشرار, وآمنا في الأوطان, واصلح لنا كل شان, واسلم اللهم اسلم الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين, اسلم الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسلم غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا, فأرسل السماء عين مدرارا, وتب علينا وعلى حضرنا توبة نصوحة, توبة نصوحة, توبة نصوحة, توبة لا نشقى بعدها أبدا, وزكنا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا, وتعشب واسأل المغفرة والرحمة والرضوان من تقدم في هذا المكان وتردد عليه فعل فيه خير سابقا أو لاحقا. نسمي الله يكون في عون الأحياء, يرحم الله الأموات, يرحم الله والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الله يتغشاهم بالمغفرة والرحمة ويدخلهم الجنة, وأن الله يفرج على المسلمين يختنا ويختم لنا ولكم حسنا وأراضنا عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم على وعلى آل الفاتحة. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا أنك سمعت وجعلنا من خير. سبحانك الحمد لله رب العالمين, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك
1: وأتوب. المتابعون الكرام, كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية من الأسباب الذي تجعلك تخشى الله تبارك وتعالى، وطلبه عبادة. عندما تمشي كل يوم من بيتك من غرفتك إلى حلقة العلم، كل خطواتك هذه عبادة، والملائكة تظللك عن جنبيك ومن فوقك وتفشر لك أجنحتها تطأها من عليك، شرف عظيم. طالب العلم لا يقع قدمه إلا على أجنحة الملائكة، أجنحة الملائكة الأجنحة المقدسة التي هي دائما في عالم الملأ الأعلى تكون لطالب العلم فراشها يطوها. ملائكة يظللوه وملائكة يحفوا عن يمينه ويساره، وملائكة يضعون أجنحتهم له حتى لا يمشي إلا على أجنحة الملائكة. قيل أن شخصا متطرفا رأى طالب علم يمشي بسرعة، قال يا أخي لا تستعجل، يقولون إن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة، من فضلك أمشي شوية شوية حتى لا تكسر أجنحة الملائكة. هكذا قال ذلك استهزاء. في نفس اللحظة كشف الله له عن أجنحة الملائكة وهي تفرش لذلك الطالب، ولم يتحمل ذلك المنظر فعاش مجنونا حتى مات، نسأل الله عز وجل. ولهذا أنت اعرف الشيء الذي أنت تقوم به وأن ما هناك عمل أفضل منه. ولهذا قال فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. عندما تتناقش في مسألة علمية أنت وزملائك، هذا النقاش فضله يعدل بفضل التسبيح، والتسبيح فضل عظيم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة كما بين المشرق والمغرب، تسبيحة واحدة من المؤمن الصالح تملأ الكفة كلها، أي تجسم يوم القيامة حتى تملأ الكفة. ولهذا قال وسبحان الله تملأ الميزان. وورد أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة. كم ورد في فضل التسبيح. فأنت يغنيك أن التسبيح بالمسبحة مناقشة المسائل العلمية ومذاكرة المسائل العلمية. ولهذا قال ومذاكرته تسبيح، ثم قال والبحث عنه جهاد. عندما تبحث عن مسألة فقهية أو علمية في الكتب، مسألة أشكلت عليك أو على غيرك أو على زملائك فقمت تبحث عنها، بحثك عن هذه المسألة العلمية يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإذا أنت لم تقدر على أن تخوض المعارك والقتال لإعلاء كلمة الله، فبحثك عن المسائل العلمية بإخلاص وإتقان يعدل الجهاد كله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الجامع الصحيح إمام الحفاظ وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ولد سنة 94 للهجرة. مات أبوه وهو صغير، فنشأ في رعاية أمه، وكان أبوه صاحب ورع. قال عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة. وقد عمي البخاري في صغره، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال: قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فكان لصلاح والديه أكبر الأثر في صلاحه وعلو شأنه. سئل البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقيل: كم كان سنك؟ فقال: 10 أو أقل. وقد جمع إلى علمه عبادة وورعا، فكان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ومن أعظم مصنفات البخاري كتاب الجامع الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول. جمعه البخاري في 16 وما وضع فيه حديثا إلا صلى قبل ذلك ركعتين. وقد شهد العلماء للبخاري بالإمامة وجلالة القدر، فقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال الإمام ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. من أقواله رحمه الله: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في كتاب الله والسنة. توفي البخاري ليلة عيد الفطر سنة 56 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن خدمته الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول، نقترب من عالم المشاريع الصفرية ونكتشف كيف يمكن للبدايات الصغيرة أن تصنع نجاحات كبيرة، أن تصنع نجاحات كبيرة، مع ضيفنا المدرب الأستاذ أبو بكر بن محفوظ حسان، مدرب واستشاري ريادة وتطوير أعمال، في حلقة هذا الأسبوع والتي بعنوان ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة، ودراسة الجدوى المبسطة. يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين.
1: فكونوا على الموعد.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
2: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء، ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيقوم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون قادر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الطاهر الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. نعود إلى الباء، وفي الباء باب نحن فتحناها اليوم، باب البر بالوالدين. الأب عندما يريد أن يتزوج، هذه أمور ربما لا يتذكرها كثير من الناس، وإنما تأتي مفروضة. يعني إيش؟ يعني إن أبوه وأمه يقولون له بغانا لك فلانة، وفي الأصح ربما تكون الأم تقول بغانا لك فلانة بنت فلان طيبة زينة مدري إيش كلام كما هذا، وهذا رغم أنه الأم ما بتغشه، لكن قد يكون في عاطفة. أي معنى عاطفة؟ يعني أن الحرمة بتخت هذه بتها تعرس نفقتها على ولدها، بتخوها والقلب له حيط يهوى، وكل واحد يشوف بعين ما يشوف بعين الثاني. واحد قالوا له شوفك تلقي كذا وكذا وكذا وهذه حرمة بطالة، قال مشلوا عيوني وقلبي يشوفوها بتحصلون هلا زينة. إذن المفروض أن الولد يعطى حق الخيار، يختار المرأة التي يريدها، والآن يعتمد على من يعتمد عليه، يوصفونه لياه يجيبون لياه، ما هو كما في الخارج. في الخارج نحن ما بغناها الطريقة دي. كنت مرة في المدينة المنورة سنة 56 ميلادية، كان عندنا واحد من بلد آخر ما بنسمي البلد لأجل ما حد يحنق من الحاضرين، وقال أنتوا يا الحضرموت تعرسون يابولكم إياها كسحة ونيابولكم إياها عورة ونيابولكم إياها طويلة ولا قصيرة سودة ولا بيضة، وقعد يمن الخرطان ذي تأخذونها ولا تميزون ولا تسهلون ولا تعرفون منه ولا يجيبون لك إياها ولازم ترضى بها. قلنا لك إذا غلقت الهذوة حقك نحن بنسب ربنا هذه. قال كيف؟ قلنا لتوك الحين تقول أنت، قال قول كذا وكذا، يعني نحن يا الحضارة مغلطانين لأن نحن نتزوج بدون أن نرى المرأة. نتزوج بدون ما نتمشى نحاول المرأة، نتزوج بدون ما نشوف جميع مفاتن المرأة، نتزوج بدون هكذا تقول. يقعد وياه في المقهاية ولا في مكان ولا في منتزه ولا على شاطئ بحر ولا في مكان في أماكن من الأماكن هذا من شان إيش؟ يجربها. هكذا عادت معظم الدول الأخرى، معظم المسلمين في المناطق الأخرى هذا عادتهم، هم قايسين نفسهم هم إنهم اختاروا اختيار طيب بعد ما قلبها كما يقلب البضاعة، تلفزيون ولا رجي ولا جهاز ولا شيء ولا قماش شافوا عرفوا. وهذا من أكبر الأخطاء الموجودة عندنا الآن في العالم الإسلامي كله تقريبا. ليه؟ لأن المرأة، أنا قد اشتغلت بالتمثيل، يعني المرأة تمثل أنها مرأة طيبة، والرجال هو ذا الخطيب ذا يمثل أنها خطيب، ما من الخطيب ما من الفضل، خطيب يعني الخاطب الذي خطب المرأة، يقول إيش؟ يجرب يسوي نفسه طيب، يعني يقوم بدور تمثيلي كما حق المسرح، يجي نفسه زين وما هو زين، قد لا يكون زين، وهي تجي نفسها طيبة وقد لا تكون طيبة، كل واحد مثل أمامه. اتزوجوا بعدين انكشف المستور، يعني الأشياء اللي كانوا يخبونها على بعضهم البعض ظهرت، وظهرت طبيعتهم على حقيقتها. يعني إيش؟ قلت له يعني أنكم أنتوا اعتمدتوا على أنفسكم في اختيار الزوجة اللي بغيتوها، فكانت هذه النتيجة. قال يا النتيجة، قلنا له كم نسبة الطلاق عندكم؟ قالوا نسبة الطلاق عندنا 30%. قلنا مع أن النسبة ذي أقل من الحقيقة بنصدقكم، 30%، نحن عندنا نسبة الطلاق 1 في 1000 إن وجدت، ولها سبب، ما هو في المئة، 1 في 1000، ولاش طلاق. خلوا لي تشوفون ذي الايام تسمعون ذي الايام، هذا حاله شاذه ذي، غلط حق الطلاق. طلاق كنا يعبر العشر والعشرين سنه والثلاثين سنه ما حد يطلق، الى درجه ان بعض النساء ما هن داريات الطلاق شي طلاق ولا ما شي طلاق. انتوا اعتمدتوا على انفسكم وكانت النتيجه طلاق 30%. ونحن الحضارم اللي تقولون انتوا تاخذون عوره ولا كسحه ولا سودة ولا بيضه، كذب ذا كله. تيجي اختي ولا خالتي ولا عمتي ولا واحده من اقاربي توصف لي المراه بحيث انها لو كانت تعرف ترسم بترسمها رسم كامل قدامي، غايته ان ما اشوفها ولا المسها، بس توصفها لي وصف كامل، شعرها كذا ولونها كذا خشمها كذا عيونها كذا، تعطيني الصوره كامله عنها. إذا عرفت المرأة ما هي عورة ولا هي كسحة ولا هي على قدر ما وصف كامل يجي. إذا نحن قال إيه السبب؟ قلنا لهم بغيت بتعرف السبب امسك الخشب، يقولون أصحاب الكهرباء ذي اللي كذلك بتطلع فوق مكان بتربط سلك ولا شيء، هانت تخلي حديد تحت رجلك لأجل ما تنفضك الكهرباء، اطرح رجلك فوق الخشب وامسك الخشب يعني لا تقع لك ذرة. قال كيف؟ قلنا له ذحين أما أنتم اعتمدتوا على أنفسكم وهذه النتيجة، أما نحن اعتمدنا على الله. قال ربي في القرآن وجعل بينهم مودة ورحمة. المودة والرحمة دي كما يدخلون الكهرباء في الدار، أرت ونار لابد منها. رب العالمين بعد الدخول بعد ما تفتح باب الغرفة وتدخل لعند الحرمة، إذا المرأة اللي عادها اللي جديدة ما تعرفها، يربط لك رب العالمين سلك المودة وسلك الرحمة. إذا مودة ورحمة جاءت من عند الله، لماذا؟ لأن احنا اعتمدنا على الله. قل يا رب نحن بذلنا جهدنا وخطبنا وتخبرنا على أهلها وشكلها وأخلاق أمها وأخلاق أبوها، لأنه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، كل ذا لقيناه نحن، لكن الباقي عليك يا رب، كله عليك. فقال الله سبحانه وتعالى أنا بجعل المودة والرحمة بينكم. دخل عليك إلا للمنزل حق العروس، قفلت باب منزل العروس، جاءت المودة والرحمة إلى قلبك وقلبها، خيطين مربوطة من المودة والرحمة، بحيث إنه لا سمح الله لو مات العريس الصبح بتبكي عليها البنية هذي اللي عادة ما تعرفها أبدا، ولو ماتت العروس بيحزن عليها وبيشتق عليها وبيتأثر، لأنه ربي ربط بينهم المودة والرحمة. فما دام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نحن نثق في الله سبحانه وتعالى. لكن على المرأة لا تتدخل، على العاطفة لا تدخل، تقول دي بنت أختي من بياخذها، نفقوها على ذا، إيه اللي يحصل بعد مدة يقول أنا يا أمي هذه المرأة ما لها نفس عندي أبدا، زينة من أحسن ما يكون لكن أنا ما بغيتها، يرجع إيش؟ يرجع طلاق. وعندنا بعد الطلاق تو قطيعة مع تدخل تتقاطع انت وذي البلوه، ليش ما تخليه يختار هو؟ اذا اختار هو وقال بغيت هذه الحرمه خلاص ذنبك على جنبك، بكره قال بغيت من قالك؟ حد غصبك؟ ما حد غصبك. اما اذا كان انت غصبته ولا ابوه غصبه، بغيت مره اشوف هذه ولا شفنا ما انا راضي عليك، هذا كلام غلط. لا تتدخل الاب والام في كل حاجه، شي لك انت اللي بجي، هو اللي بيجلس اياه ولا انت؟ قال انا بجي، هو بيجلس، قال خلاص خلوه يختار، عل ابوه بعدين اختار ما يريضه تو سمع صديق. فاذا المساله مساله الاختيار الزوجه هذا مهم جدا، وهذا كثير من الناس يهملونه، او يقول لك انا ما استانست، يقول لابوي قليل مل الحين كلهم يستانسون يطمرون في المساجد، ما عاد ما يستانس، يقول لامه ما بغيت. لا اقول، قال على اي حال المفروض ان يكون للزوج راي في هذا الموضوع، وايضا في مقابل ذلك البنت لازم يكون لها راي في الموضوع ويكون لها علم بالموضوع، ما هو تظلمونها خلاص، انت ما دخلتش ذا زوجك خلاص حكولها مدري ايه وقالوا له خلاص ذا زوجك ذا هو مبوتين لابوتين، صبري عليه تصبر عليه، اما انها تموت من القهر او انها تظلي تتعالج وياه ويظلي الشيطان حاضر بينهم. لا خلو، لابد ان تاخذ المراه، يكون للمراه راي، البنت يكون لها راي. وذحين البنيات ما عاد حق اول ذاك يوم تدخل غرفه النوم هذه تنتفض ترتق الكل لما ينطب الحزام حقها من الفزع، مع احدهم ذا لا. الحين عندنا بنات فوق العشر بقليل او في عشر سنوات يعرفن ماذا يفعل الزوج اذا دخل غرفه النوم من الالف للياء، ما عليها شيء، بقعة كلها مكشوفة الحين ما ظاهرة، ما عاد بتجين بتقول لك اوكي العرس حق اول ذلة اول ما هم دارين حت ينقطب جلده حتى ينقطب حزامها من الخوف، ما هي دارية مقبل على رجال لا تعرفه ولا يعرفها، بيطلب منها حاجات ما بدها طلبها منه، غايتهم يقولون لا شيء ما ندخلش على الرجال، وانت اللي يقول ايش فيه قولي مرحبا والعون بس، ولا زايد على كلام اما الحين يعرفن كل شيء. وقال شوف الزوج كذا وكذا ويعرف ان العائل حق الحيض بنات عمر 8 ولا 9 سنين يقول عندش بيقع مالش صلاة ها يقول لا الحول ولا قوة الا بالله، كنا نحن ونحن كبار والله ما نعم دارين ايش هذا وايش هذا. لذلك هذا الاختيار لابد منه، ولما تختار تحنبها قبل الاختيار وبعد هذا كله يجب عليك ان تستعمل حاجة مهمة جدا، اهي تعطي المره ذي البنت اللي بتروح الى بيت غريب درس، بتروحين الى دار غريب، الدار الغريب هذا عمش ما هو كما ابوش، خوش ما هو كما صهرش، خالتش ما هي كما امش، صهراتش ما هي كما خواتش، لازم تروح من هناك وهي فاهمة ان الوضع بيتغير وان المعاملة ماشي يا كبشي يا برودي بيقع، لابد الا بيقع معاملة. وإيه المطلوب؟ المطلوب أولا منا نحن آباء البنات أن إيش؟ أن نعلمهن ما يجب عليهن من إيش؟ من خدمة الزوج، هذه وحدة. الشيء الثاني خدمة البيت، وقدم عاشي شغل في البيت الحين العاد تنزح من البير والعاد تطلع قربة على كتفها حتى الرضيح يرضحون الرجال ويجيبونه لهن والطحين يجيبونه لهن ويبونه كل شيء، اللهم مكنسة تمسكها وتنظف المكان وفرش تقبضه وترده إلى محله عاشي كل شيء. كل شيء الآن ما شاء الله توفر للنساء، يعني نساء قبل 60 سنة كان كل شيء عليهن، والحين نساء حقنا حق الأيام هذه ماشي عليهن أبدا، اللهم لذلك يجب عليها أن تعلمها هذا. هذه واحدة. تعلم حاجة ثانية خصوصا بعد ما ظهر التليفون والجوال ذا قليل، حوش بها زوج قالوا يا أمي كطب قلبي الزوج هذا يعالقني من دريش من دريش من دريش أنا تعبان بيّل عندك، لا لا لا لا حطي ريلش على البريك مسكين وانت ريضة، خلي شفو الهواء خلي الحماقة كل شيء بتحلقين منه ما بتعيشين مع أحد أبدا لابد. هذه واحدة. الثاني أنه السر ما يقع بين الزوج من الزوجة لا سمح الله من خصام لابد إيش؟ لابد أن يحلونه فيما بينهم، ما يتعالقون، ما هو عند أبوها ما هو قالوا يا أمي وقالوا يا أبوي ولا هو قالوا يا أمي ولا يا أبوي، لا ماشي، إنما يحلونه يوم يومين 3 أيام ما حد داري بشي، يتعالقون وحدهم. ولذلك العقاب حق القرآن قال وهجروهن فين في المضاجع، ما قال اتصلوا بأهلكم اشتكوا عند أهلكم، إذا تعالقت لا تقرب عنده خله خله، هي بعدين بتحط راسها على الحق. الظلم حرام، لا تظلم المرأة، من حصل المرأة يويد داس على أبوها، من حصل المرأة تتكلم من خشمة صبر عليها، ما هو كذا، عاملوها بالمعروف، بالمعروف يعني ما يتعارف الناس عليه، عاملوها بالطيب، اصبر عليها فيما يتعلق بأمور الدنيا. نحن نصبر عليها مسكينة ما قامت تصلي ولا مسكينة زحفان البارح بيتت يا وخالق قطبوا قلبنا غبستي حجم خلوها تنام، هو ذا الممنوع، هو ذا الممنوع نلقيه نحن نصبر عليها. لكن غلطت كلمة زلت لسانها بكلمة اصبر عليها، سيدنا عمر بن الخطاب قال اصبر على مرتي 70 غلطة في اليوم عسى من نسوان عين يركبن على الرجال، يقول حسين الفقيه قال على أي حال هذا سيدنا عمر يقول هذا وضربه مثل سيدنا عمر لأنه كان شديد في معاملته فيما يتعلق بالدين. إذن واجب على الحرمة والرجال أنه كل واحد يتعلم طبيعة أخوه، إيه اللي يشق عليه، شق عليه كذا وكذا، لا تجيبه أنت، لا تقول السود أنت سود، أنت هو سود ما بيحنق ولا شيء، مفروض ما يحنق، لكن لا تقول له هذا فلان أسمر، ما هو أسمر ولا شيء، حتى الحين في الجغرافيا يقولون القارة السمراء بدل ما يقولون القارة السوداء، لا تقول عور، لا تقول عور، هذا بصير هذا مكفوف هذا ما يشوف، لكن لا تقول يا عور، لا ما حد يقابل، لا تقابل المؤمن بما يكره، يعني هذا معنى هذا إنه يجب على المرأة والرجل أن يعالجون مشاكلهم بأنفسهم، ما يخلون الآخرين يتدخلون في الموضوع، ما هو كل شيء عند امه كل شيء عند ابوه بظل ليش كمان محكمه انقلبت الذي وبعدين يمكن عاد فيها رشوه يا ابوي ساعدني وبعطيك من دريا ويا امي ساعديني وبعطيك من دريا ما يصلح. اذا علينا دائما انه في حاله الزواج نعلم المراه انها بتنتقل الى دار بيختلف الوضع فيه وبيكون المعامله فيه ليس كذا وتكون فاهم أشغال البيت تعرف تلقي لي لابد منه شاهي ولا قهوة ولا طبيخ ولا شيء وبينها صهرات وبينها أخوات إذا شافوها لكذا بيكونهم هم انعادهم ولا بغضوها وتحملوها قالوا ما تقي شيء قاعد إيش تقول لدول إنها منحة خدام حق أبوها. وهذا من هذا الكلام يجي بسبب سوء تصرف الوالدين. وحتى الزوج لو استطاعت أن تراه من بعيد هكذا منشان تعرف شكله ولونه وهذا أفضل ما فيها شيء لأن لجل تكون الأمور دخلت على ضوء ما تدخل على غدر هذا هو بناء ليش خلاص ولا يبيعها بيع يعطوه مليونين ريال وقالوا خذ ما سيبك فيه أنا منين ولا بشي عجبته المليونين كرفت عليها ولا طرحها في البنك بربح 16% ولا قال يبغاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل الأشرار ويجعلنا من الأخيار ويرزقنا نساء من الأطهار يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا أن الله سبحانه يبصرنا بعيوب أنفسنا ويجعلنا على على على عقل ومتين وثابت فيما يتعلق بخطبة بناتنا والأولادنا ونتريث ونتريض ولا نرغم أولادنا ولا بناتنا على من لا تريده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين التائبين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزوجات بارة ورجال طيبين إن شاء الله بعيدا عن المصائب كلها والعفو منكم.
1: حروف ومعان برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: هنا بنجي عندها تربية الأولاد، لازم الأم تحتضن ابنها احتضان كامل. نصبر أول مرة من رضع الثدي، الله سبحانه وتعالى وضع للطفل الصغير لبن يناسب صحته، يناسب ما يحتاجه. يعني هذا الطفل محتاج إلى بروتين، طرح له بروتين. هذا الطفل محتاج إلى مدري إيش، هذا إلى مادة دسمة، إلى كالسيوم، إلى شيء من الأشياء هذه، طرح. يعني اللبن ما هو شغل هولندا، ولا هو شغل بلجيكا، ولا شغل النرويج، ولا جاء من ستوكهولم، ولا من الدنمارك. جاء منين؟ جاء من مصنع ربي وضعه. من الدم يتحول من بين فرث ودم لبنا صائغا للشاربين. يا الله، انتم تفضلون مصنع الالبان على مصنع رب العالمين؟ هذا الذي لا ينبغي. طيب يقول لك هذا تعب، وضليت اللي حامل ولد بتروح من عند من، كيف تسوي ترضع هذا الولد؟ ما بكفيه اللبن، مخرج. سؤال اجاب عليه طبيب، قلنا له لو كان يا دكتور عندنا مرأة ضعيفة الجسم هل تقدر ترضع ابنها؟ قال خذوا قاعدة، وعلى النساء أن يسمعن القاعدة هذه. إيش هي؟ إذا كانت عند المرأة رغبة نفسية وفرحة بأن ترضع ولدها، يستمر اللبن في الإدرار، يستمر اللبن موجود حتى لو كانت مريضة. إن كان هي نفسها ما بغت، حتى لو صحتها 6/6، ما ينفع، ماشي لبن، ينقطع الماء. لأن المسألة مربوطة بالعلاقة النفسية، والعلاقة النفسية ربنا يعلمها، وهو اللي وضع المصنع. شاف كل المرأة ما عندها رغبة، قال نحن بنقفل المصنع، بغت شي لبن في ثديها، ما حصلت شيء. بنجيب لكم حاجة عشان تتأكدون من إيش فائدة الرضاع. في بحث في ألمانيا وفرنسا قرأته قبل يمكن سنة أو سنتين، قالوا إنهم جاءوا سووا إحصائية، يعني حسبوا الأولاد اللي في ألمانيا وفرنسا، وجدوا إنهم يتقسمون إلى 4 أقسام. ولد تربى في حضن أمه ويرضع من ثدي أمه، وتربي أمه وتغسله أمه وتجالس فوق رجل أمه، هذا حصل نتيجة 100% أو 97-95%. ولد ترضع أمه ولكن تسيبه للخدام بعدين تروح معاه سيبه فيه، هذا حصل 70%. ولد لا ما ترضع أمه ولكنه تربى على اللبن، أمه هكذا كيف حاله، الزقر طيب ما هو طيب، الخدام تربيه، هذا حصل 45%. ولد تربى في الملجأ، يعني إيش يعني؟ ولدت بأمه وطرحته في الملجأ، يوم الجمعة تيلا عندك كيف هات الزقر بشوفه قليل، كيف هات الولد بشوفه قليل، وراحت، هذا 0. وبعد مدة وجدوا أن أصحاب المشاكل اللصوص، السرد، المجرمين، هذه الناس كلهم منين؟ من الناس اللي ما تربوا إلا تربوا مع علبة اللبن وفي الملجأ، تربوا هذه التربية، وكانت نتيجتهم أنهم هم منهم العصابات، عصابات الإجرام، عصابة البلاء، عصابة المصائب والزنا، وكل المشاكل تجي من ولد ما تربى في حضن أمه. ولذلك نصيحتنا للأم أن تضغط على نفسها وتربي ولدها تربية كاملة، ويكون هذا الولد من أحسن الأولاد لأنه تربى على يدها. وإنما النشأ، يقول الشاعر، إنما النشأ ما كالعجينة ما بين يديكم فقوموا للبناء، هو كالمعدن المذاب وأنتم في يديكم قوالب الإنشاء.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى. المضمار في نظم نبذة من حياة الحبيب أحمد بن محمد المحضار، المتوفى في 7 من شهر صفر لعام 1304 للهجرة، نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، المقدمة. الحمد

0: مفتتحا مجالس علمية وداعيا للخير باستمرار.
1: صلى الله على محمد.
0: يقصد الخواص من طلابه مع العوام.

0: الباب يتلو خاشعا أو قارئ الأوراد والأذكار.
1: الله على محمد.
0: وقيل مما قيل عنه أنه قد هيأ القبر.

0: ذكروا على مدى الحياة في الجوار.
1: صلى الله على محمد.
0: ويملأ اللحد حبوبا جمة ينفق منها للفقير العاري.
1: صلى الله على محمد.
0: سألت ربي رحمة لشيخنا.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: عبد الرحمن قال له شاف الشيخ عمر حسين، قال خلاص الشيخ عمر حسين موجود.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، والضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
4: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li jami'i al-muslimina ila yawmiddin fi kulli lahdatin abada 'adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: اعتدل وتراس أساول أقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر المرة. الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة ويتقبل منا ومنكم الدعاء ويجعلنا وإياكم من المقبولين يقول الله عز وجل في محكم بيناته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقنا الله عز وجل لعبادته وكيف نعبد الله عز وجل إلا إذا عرفنا طريق العلم وطريق معرفة الله عز وجل عن حلقات العلم ودروس العلم التي أرد فيها الفضل والحث الكثير من الله عز وجل في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم في هذه الأيام المباركة تأخذون قسطا من العلم الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليكم في الإسلام والإيمان والسلوك والإحسان فلهذا يجب على المؤمن أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة تعطى إليكم مفاتيح وقفول لأجل الوصول إلى هذا المقصود معرفة الله عز وجل وعبادته عز وجل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى من خلال ما يلقى لدينا في حلقات العلم ومجالس الدروس عن طريق سلاسل الإسناد المرتبطة بالنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم فهذه نعمة يجب أن نعرفها وأن نشكر الله عز وجل عليها وشكر الله عز وجل عليها أن تعطي الدرس حقه وتعطي حلقة العلم حقها ويقول العلماء أن مراحل العلم أربع أقسام أربع مراحل المرحلة الأولى في الاستماع والقبول المرحلة الثانية في التصور والتفهم المرحلة الثالثة في الدليل والتعليل والمرحلة الرابعة في العلم في العمل والنشر لذلك العلم أربع مراحل تجتمع عندكم في خلال هذه دورة المباركة فمثلا لما تأتي إلى مجلس العلم وتجد الشيخ اليوم حضر الدرس على ما يتعلق بالصلاة وأن الله عز وجل خص فضيلة الصلاة من بين سائر الصلوات لأجل في حديثة الإسراء والمعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وأعطاه الله عز وجل هدية لهذه الأمة وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه ويذكر لك في الدرس الشيخ كيف تصلي فأنت لما ترفع يديك في تكبيرة الإحرام الله أكبر تستمع لما يلقيه الشيخ إليك وبعد ذلك تتفهم تتصور كيف يكون رفع اليدين في الصلاة كيف يكون الركوع كيف يكون الاعتدال كيف يكون الجلوس بالسجود كيف يكون الجلوس بين السجدتين تفهم ذلك وتعرفه وتتصوره حتى يرسخ عندك ثم بعد ذلك يلقي إليك الشيخ الدليل والتعليل على ذلك يقولك أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من خلال ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا أراد رفع اليدين يفعل كذا ويفعل كذا إذا أراد الركوع فعل كذا إذا أراد السجود فعل كذا ويقول لك بعد ذلك الحكمة في رفع اليدين مش ترفع يدك هكذا بس لا الحكمة من وراء ذلك أنك تتخلى عن الأشياء التي تلهيك في الصلاة من الوساوس ومن الأفكار ومن الخواطر فأنت تستعين بالله الله أكبر ترفع جميع الهموم والغموم والخواطر تلقيها خلف ظهرك وتقبض بعد ذلك تضع كف اليمين على كوع اليسار فوق الصدر فوق السرة وتحت الصدر وأنت تقبض على قلبك حتى لا يدخل فيه شيء من الوساوس والأفكار يثبت ذلك عندك ويدعوك للحث العمل به فأنت تعمل به بعد ذلك فهذه يجب على الإنسان أن يعطي كل مرحلة من مراحل هذه التعليم حقها ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة وخلاصة الشكر أن الإنسان يثبت في هذه الميادين ويبعد عن اللهو ويبعد عن اللغو ويبعد عن الرفث ويبعد عن الأشياء التي لا تليق بمجالس العلم من الكلام في الدرس أو التأخير إلى حضور مجالس الدرس أو يشتغل بشيء من الجوالات أو الحديث أو النوم أو الكلام الجانبي فهذه أشياء تفسد عليك هذه المراحل وإذا فسدت عليك المراحل خرجت بلاش خرجت الضايع. فلهذا المؤمن يكون حريص على حضور هذه المجالس العلم ويعطي كل مرحلة من هذه المراحل حقها فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأن يؤهلنا لما هنالك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منك
1: اللهم صلي وسلم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال هذه التأملات في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزال في حديث أم زرع الذي أورده الإمام الترمذي في باب سمر رسول الله ومؤانسته لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث استمع لها وإلى حديث النسوة عن أزواجهن. وتأملنا في مجلسنا الماضي حديث التسع النسوة، وها نحن نكمل فوائد هذا الحديث لنرى أن العاشرة تقول: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يمتلكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهانكن، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن له خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على بعض ما لديه. قالت له: إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المسارح الأمكنة التي تذهب إليها الإبل لترعى، ووصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، وآلة من الآلات التي

جاءت بهذا الأسلوب تمهيدا لما ستقوله عن زوجها. أناس من حلي أذني، أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، يقال أناس إذا حرك، تعني أنه قدم لها من الزينة ومن الحلي ما تضعه في أذنيها. وفي هذا إشارة إلى أنواع الحلي التي كان يغدق عليها زوجها من كرمه، وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، إذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، وجدني في أهل غنيمة بشق، تعني أنه وجدها في أهلها وليس إلا عندهم اليسير من الأغنام، بل هم في جهد وتعب، فجعلني في أهل صهيل، فنقلني من هذه الحال حتى أصبحت في أهل خيل وفي أهل خيول وأطيط، هي المراحل التي تكون على الإبل الرحال، وهو دليل على كثرة الخيرات التي تحمل عليها. ودائس، أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير وغير ذلك، ومنق، وعنده أيضا من ينقي الحبوب، فهو عنده خدم وعمال ومزارعون. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة، لذلك أتكلم فلا يهينني أحد أو يسيء إلي إنسان. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. قولها أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، فهو دليل لكثرة أمتعتها. وبيتها فساح، أي بيتها واسع كبير. قولها ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه من في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة وهي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل، والعرب تمدح بذلك. قولها بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وتطيع أمها. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مرفهة. وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قولها جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي خادمته، حميدة الصفات، طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه وتهيئته. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتتته المرأة ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، فطلقني ونكحها، أي بعد ما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. كانت أم زرع محبة لزوجها، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر عنه
إلا الأوصاف.

0: الصفات الحسنة الجميلة، وربما نسيت كثير من المطلقات الأوصاف الجميلة لأزواجهن، فلا تذكر إلا الجانب السيء. قولها فنكحت بعده رجلا سريا أي شريفا، ركب شريا أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، وأراح علي نعما نعما ثرية أي أكرمني بحمر النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، تعني أنه أكرمها وأحسن إليها فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع أي كلي ما شئت من الأطعمة، وميري أهلك أي أعطي أيضا أهلك، فهذا يدل على أنه كريم معها ومحسن إليها وإلى أقاربها وأهلها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. لو جمعت كل ما أعطانيه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أعطيات أبي زرع، فهذا ثناء بالغ منها على زوجها السابق أبي زرع ومدح عظيم له. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يتحدث هنا صلى الله عليه وآله وسلم عن جانب معين، وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها أم زرع قبل طلاقها من زوجها أبو زرع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث أورده الإمام الترمذي هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن أو بسماع أحاديثهن أو بالتعليق الجميل على حديثهن. فصلى الله وسلم على سيد الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الأخلاق الحميدة الذي كان خلقه القرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.
3: وجسم

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبالسند الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول. قد انتهينا في المجالس الماضية من تذاكرنا في مقدمة هذا الكتاب، والآن يشرع الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعداد الأحاديث 40 وفي ذكرها التي انتخبها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا في مقدمة الكتاب من أن كل واحد منها يحتوي على قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مولانا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين، وهو أول من لقب أمير المؤمنين من الخلفاء. أما أول من لقب بأمير المؤمنين على الإطلاق فهو سيدنا عبد الله بن جحش، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت عبد المطلب، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة في سرية هي التي نزل فيها قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. سمي فيها عبد الله بن جحش، ناداه من كان معه أمير المؤمنين. ولكن أول من لقب أمير المؤمنين وكان أميرا للمؤمنين جميعا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان في صدر خلافته بعد أن توفي سيدنا الصديق يلقب أو ينادى بخليفة خليفة رسول الله، لأن سيدنا الصديق كان الناس ينادونه خليفة رسول الله. فلما توفي قالوا لسيدنا عمر خليفة خليفة، فوجدوا أن المسألة تطول، فقال لهم: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فسمي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. عن أمير المؤمنين أبي حفص، والذي كناه بأبي حفص هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحفص في العربية هو الأسد. أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، كمل بإسلامه 40 من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، وكان إسلامه عزا للإسلام وتأييدا للمسلمين، وكان المسلمون قبل إسلامه في خفاء وتخفي وابتعاد عن الأنظار، فلما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب أعز الله به المسلمين، فصدعوا بالإسلام وخرجوا إلى الكعبة وطافوا بها علنا، وكانوا قبل إسلامه لا يفعلون مثل ذلك من الخوف الذي هم فيه. فأيد الله تعالى به الإسلام وفرح بإسلامه الصحابة، بل فرح بإسلامه أهل السماء أيضا، كما أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: قد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قد استبشر يعني فرح أهل السماء بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إسلامه عزا للمسلمين، ونصر الله تعالى به الدين ونشر به الإسلام في الآفاق، وجاءت على يده الفتوحات العظيمة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 500 حديث، منها هذا الحديث الذي سنقرأه. كان رضي الله عنه وأرضاه على ما عرف به من شدة البأس وقوة الحزم والعزيمة في الأمور، إلا أنه كان لين الجانب حسن العشرة رفيقا بالمسلمين حريصا على مصالحهم، كان يتعاهد بنفسه من غاب عنها زوجها أو من ليس لها من يقضي حاجتها من نساء المسلمين، فيعرض عليها أن يكون في قضاء حاجتها ويقضي لهم الحاجات. ودخل عليه مرة بعض عماله، يعني بعض من استعملهم على ولاية بعض الأمصار، فوجده مستلقيا والصبيان يلعبون على بطنه، فتعجب من حاله وقال: تفعل هذا وأنت أمير المؤمنين؟ قالوا: أنت ماذا تفعل في بيتك؟ قال: إذا دخلت البيت سكت الناطق، أي واحد يتكلم يسكت ساكت. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: اعتزل عنا، فإنك لا ترفق بأهل بيتك، فكيف ترفق بالمسلمين؟ كيف تؤتمن على رعاية مصالح المسلمين إذا لم تكن مؤتمنا على رعاية مصالح أهل بيتك، ولم تكن لك رحمة وشفقة بهم؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له إكبار وإعظام لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات جاء سيدنا الحسين بن علي عليه السلام يريد أن يستأذن على سيدنا عمر بن الخطاب، فوجد ابنه عبد الله بن عمر وقد استأذن على سيدنا عمر فلم يؤذن له، فانصرف سيدنا الحسين أيضا، مدام أنه ابن عمر لم يؤذن له خلاص انصرف يشوف وقت آخر إن شاء الله. ثم لقيه سيدنا عمر بن الخطاب وعلم أنه كان قد جاء للدخول عليه فلم يستأذن، فسأله عن ذلك فقال له: إن عبد الله بن عمر استأذن قبلي فلم يؤذن له. قال: وهل أنت عندي مثله؟ هل أنت عندي مثله؟ يعني أنت عندي أعظم من ابني، لأنه ابن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب سبط سيد الكونين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وكان يوفر حظ أهل البيت من العطاء عندما يقسمه بين سادتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ومن مناقبه العظيمة ولو لم تكن له منقبة سواها لكفاه ذلك، أنه كان كثيرا ما يوافق القرآن الكريم، فيتكلم بالكلام ثم يأتي القرآن يوافق كلام سيدنا عمر، جعل الله الحق على لسانه وقلبه، فكان ملهما مسددا: إن من أمتي محدثون وإن منهم عمر. فكان قلبه مملوءا بالحكمة وكانت بصيرته منورة، فكان يتكلم بالكلام فيأتي الوحي يوافقه. من ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. ولما حصل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات رضي الله عنهن حتى هجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا، جاء سيدنا عمر بن الخطاب إلى أزواج النبي وقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ثم نزلت الآية بمثل ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى غير ذلك من الموافقات، وهي كثيرة تصل إلى نحو 20، حتى أفردها العلماء بالتأليف. ممن أفردها بالتأليف الصالحي المتوفى سنة 83 و800 في كتاب له سماه نفائس الدرر في موافقات عمر. وممن أفردها بالتأليف أيضا بعد ذلك شمس الدين الوفائي في كتاب سماه نزهة الألباب فيما وافق به ربه عمر بن الخطاب. وممن أفردها بالتأليف العلامة بدر الدين الحسني في كتاب له سماه فيض الوهاب في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب. وممن أفردها بالتأليف أيضا السيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في كتاب سماه نظم لآلي والدرر في موافقات سيدنا عمر. كلها كتب جمعت المواقف التي وافق فيها كلام سيدنا عمر كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه منقبة جليلة جدا وهنيئا له بها. تخيل أنت مثلا، ويعرف هذا مثلا طلاب العلم لما تشكل عليه مسألة فينظر ويتأمل ويفكر ثم يحرر فيها جوابا عن الإشكال أو يقول فيها كلاما، ثم يظفر بأحد من السابقين العلماء قال بمثل ما قال وانتهى إلى مثل ما انتهى إليه، يطير قلبه من الفرح ويعني يرى أن هذا من توفيق الله له، يستدل بهذا على أن عقله مسدد وأن تفكيره قويم وأنه يجري على سنن العلماء في التفكير وأنه ينتهي إلى، فكيف وهذا يعني يقول الكلام فيوافقه القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. سيدنا عمر بن الخطاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وهو على المنبر كما في بعض روايات هذا الحديث، وسيدنا عمر خطب بهذا الحديث في المنبر، ولم يروه عن سيدنا عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن عند يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 300 وانتشر وشاع وكثر رواته في كل الطبقات، ولم تصح رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق سيدنا عمر بن الخطاب، وروي عن صحابة آخرين يبلغون 20 ولكن رواية الحديث من طريقهم فيها ضعف، فما صح إلا من طريق إلا عن سيدنا عمر بن الخطاب، ومنه لم يروه أحد إلا واحد ومن الواحد وكلهم من التابعين هؤلاء الثلاثة، فكان حديثا فردا في 4 طبقات. سيدنا عمر تفرد بروايته، ثم تفرد عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم من عنده انتشر الحديث. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأجلها، ولهذا اعتنى العلماء رضي الله عنهم بتصديره في أوائل الكتب، ولهم في ذلك عدد من الحكم، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بهذا الحديث، مع أن الباب الأول في الصحيح باب بدء الوحي، ولا يظهر كثير مناسبة بين هذا الحديث وبين بدء الوحي. الحديث الذي بعده كان يفصل خبر نزول الوحي، أما الحديث الأول قال العلماء الظاهر أن البخاري ما أورده إلا لينبه الطالب على تحرير النية، إنما الأعمال بالنيات وتصحيحها، وأنها عماد العمل الصالح من تعلم وتعليم وعلم وقراءة، فأراد أن ينبهه عليها فبدأ كتابه بها. وهكذا كثير من المحدثين يفتتح كتابه بهذا الحديث. وهذا الحديث كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى يدخل فيه ثلث العلم، يدخل فيه ثلث العلم. كيف ثلث العلم؟ وجه البيهقي هذا فقال يدخل فيه ثلث العلم، لأن العلم إما أن يكون متعلق بالقلب بأعمال القلوب أو بالأقوال أو بالأفعال أعمال الجوارح، إما يتعلق بعمل اللسان أو بعمل القلب أو بعمل الجوارح. وهذا الحديث هو الذي يجمع أصول ما يتعلق بأعمال القلوب، فإذا دخل فيه ثلث العلم، وأعمال القلوب هي الأصل في الأعمال كلها، وأعظم العبادات عبادات القلوب، ولا تنفع عبادة البدن إذا لم تصحبها عبادة القلب، ولكن يمكن أن تكون هناك عبادة قلبية لا يتحرك لها البدن، فيمكن الواحد يحصل ثواب بعبادة بقلبه دون أن يتحرك شيء من جوارحه، ولكن لا يتأتى أن تتحرك جوارحك في طاعة من الطاعات وتنال عليها ثوابا إذا لم يكن قلبك مخلصا فيها، إذا لم تكن مخلصا في طاعة فلا ثواب. فإذا ليس شيء من أعمال الجوارح تثاب عليه إلا بشرط عمل القلب، وبعض أعمال القلب تثاب عليها ولو لم يقترن بها شيء من عمل ليش الجوارح. فإذا أعمال القلوب هي التي عليها المدار. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أيضا عن هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنه يدخل في 70 باب من العلم، في 70 باب من أبواب العلم. ولما أورد هذه المقولة الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري استكثر هذا العدد 70 باب من أبواب العلم، وقال لعل الإمام الشافعي أراد المبالغة، ما أراد خصوص 70، يعني مثل إيه أنت استغفر لهم 70 يعني بأي عدد إن كان المراد عدد كثير يعني، فقال لعل الإمام الشافعي لما قال إن هذا الحديث يدخل في 70 باب يعني في أبواب كثيرة. ثم جاء الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر وأورد مقولة الشافعي هذه، إنه يدخل في 70 باب من العلم، ثم عدد 70 باب بابا بابا، أولها في الوضوء، ثم في الغسل، ثم في الصلاة كذا ثم في كذا، عدد 70 باب من أبواب العلم كلها يدخل فيها ليه هذا الحديث. فقال: فقد علمت بهذا أن الشافعي ما أراد المبالغة، وأنه أراد أنه يدخل في 70 باب بالفعل هذا الحديث، وهو من الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين، وهي 4 أحاديث. الحديث الأول هذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره كما سيأتي معنا. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله معنا. والحديث الثالث حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والحديث الرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه 4 أحاديث عليها مدار الإسلام، وقد نظمها بعضهم في قوله: عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. اللي هو هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما تفيد الحصر، يعني ليس الأعمال إلا بالنيات، ليس الأعمال يعني ليس صحة الأعمال إلا بالنيات، ليس صحة الأعمال، لا يصح عمل إلا بالنية. ثم في بعض الأعمال يسقط الطلب عن المكلف وتبرأ ذمته ولو لم تصحب عمله النية، ولكن لا يثاب على عمل قط إلا بالنية. والعبادات التي يحصل مقصودها بمجرد فعلها تبرأ ذمة المكلف منها وإن لم ينوي عند فعلها، ولكن لا يثاب على فعل إلا بالنية. ومعظم العبادات يشترط النية لصحته وللثواب عليه، فلو لم ينوي لم يصح، ولو لم يخلص في النية لا يثاب. إنما الأعمال بالنيات، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، إنما الأعمال بالنيات. فمهما كثرت الأعمال إن لم تصحبها نيات صالحة محررة لا تنفع صاحبها وتكون هباء منثورا، مهما اجتهد ومهما تعب ومهما أرهق نفسه في مشروع كبير خيري عظيم جدا كان الدافع له طلب المحمدة والثناء بين الناس، أو طلب مردود ودخل يأتي له من وراء هذا العمل، أو منصب معين ينتظره من وراء هذا السعي إلى آخره، فليس له إلا ما نوى. من غزا ينوي عقالا فله ما نوى، غزا يعني خاطر بروحه ذهب إلى الغزو وهو ينوي عقال من الغنيمة، ثوابه في الآخرة إيش؟ هذا العقال، لأنه أراده. إنما الأعمال بالنيات، لا يصح عمل ولا يتم عمل إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، لا يصح ولا يتم عمل إلا بالنية، فلو خلع عن النية لم ينفع صاحبه. قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري في الحكم: الأعمال صور قائمة وروحها وجود سر الإخلاص لله فيها، وجود سر الإخلاص لله فيها، من دون هذا الإخلاص لا تنفع، مجرد صور، مجرد صور. كان بعض الصالحين يقول: الأعمال كلها أصفار، صفر، يعني صلاتنا صفر، والصوم صفر، والحج صفر، وبر الوالدين صفر، كم رقمه؟ صفر، والصدقة صفر، كلها صفر، ورقمها الإخلاص، رقمها الإخلاص. تخيل أنت عندك 5 أصفار بعدين بعدها كذا 1، كم يطلع؟ 100,000. 6 أصفار بعدين بعدها 1 يطلع كم؟ 1,000,000. واضح ولا لا؟ فكل ما كثرت أعمال صالحة معناه كثرت أصفار، فإن سويت لك إخلاص يطلع بجنب هذه الأصفار رقم، تصبح حاجة كبيرة، وإن ذهب الإخلاص يبقى معك الأصفار، كله صفر لا فائدة منه. من صيام من صدقة من حج كله لا فائدة. تكثر أعمال صالحة تكثر أصفار، فإن شيء جنبها رقم نفعتك، وإلا أتيت صفر اليدين، تأتي القيامة صفر. والمصيبة إنه لو كان العمل الخالي عن النية مقترن بنية فاسدة من طلب المكانة في قلوب الناس أو الوجاهة بينهم أو انطلاق ألسنتهم بالثناء أو التحصل على شيء مما في أيديهم، يعود ذلك وبالا على صاحبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أول من تسعر بهم النار ثلاث: عالم لا إله إلا الله، وقارئ للقرآن، ومجاهد في سبيل الله، ومتصدق في بعض الروايات، منفق أنفق أمواله، واضح ولا لا؟ نعم. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أصل عظيم، ينبغي لنا أن نجعل من فوائد جلستنا هذه أن نحرص على تصحيح النية، نحرص على تصحيح النية في كل يوم وليلة، ننوي بأعمالنا نيات صالحة حتى تعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، ولا نلقى الله بأصفار كثيرة خالية عن الفائدة وخالية عن النفع. توهم الإنسان أنه فعل وفعل وهو لم يحرر النية الصالحة، ثم يلقى أعماله كلها لا تساوي شيء. فننوي النيات الصالحة، ما نعتاده من أعمال، ما نعتاده من ممارسات يومية، كل هذا لو اقترن بالنية الصالحة يكون في ميزان الحسنات. لكن إذا نوى بأكله القوى بطاعة الله له ما قد نوى. فالنية الصالحة تحول العادات إلى عبادات. يعني ماذا تحولها؟ يعني تجعل لصاحبها ثوابا فيها، فكأنها عبادة. إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله، نوى بما يعتاده من مصافحة الوالدين وتقبيل يديهما والسعي في قضاء حاجتهما، امتثال أمر الله تعالى له ببر الوالدين والتسبب في حصول مرضاة الله تعالى عنه، رضا الله في رضا الوالدين، خرج قضاء حاجة أهله، ينوي التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يتنور قضاءه لهذه الحاجة بنور الارتباط بالجناب النبوي، وتعود عليه عوائد الهمة والوجهة الشريفة لما كان يعمل هذا العمل، وأنت ربطت هذا العمل بنية المتابعة لجنابه عليه الصلاة والسلام، فتسري على أعمالك بركات أعماله صلى الله عليه وسلم. تنوي العمل بفرض الكفاية، بفرض النفقة والكفاية لأهلك فيما يحتاجون الذي افترضه الله تعالى عليك. تنوي عندما تذهب في قضاء الحاجة من السوق أن تعين من تشتري منهم على كسب الرزق الحلال، وهو من الواجبات، فتكون معين له على فعل الواجب، هو يقوم بواجب يتسبب في كفاية أهله وفي توفير النفقة لمن يعولهم، تنوي أن تكون عون له على هذا الواجب، فتشارك أنت في ثواب هذا الواجب، بدل ما يكون ثوابك ونصيبك من الروحة والجية كلها الحاجة اللي اشتريتها، يكون نصيبك منها قرب من الحق سبحانه وتعالى وتحصيل رضوان الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص لوجهه الكريم وبالاستكثار من النيات الصالحة فيما نقول وفيما نفعل. ويأتي معنا الكلام عن بقية هذا الحديث في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما ينفعنا، وأكرمنا منك بالإخلاص لوجهك الكريم في الأقوال والأفعال والأحوال كلها، وبوينا من رضاك عنا أعلى المراتب، تولنا بما توليت به خواص المحبوبين في خير وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: عظمة ديننا أن مفهوم العمل ارتبط بأمرين. الأمر الأول نية التقرب إلى الله، وكل ما لم ينطوي على نية التقرب إلى الله فليس بعمل. انتبهوا هنا، ها، كل ما لم ينطوي على نية التقرب إلى الله فليس بعمل، لا يعد عملا يتقرب به، لا يعد عملا في اصطلاحنا في شريعتنا. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل قائما على نفع، أي أنه يصدر عنه النفع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأمر يرتبط هنا بالخير، أي بنفع الآخرين. هذا المعنى الواسع للعمل جعل المرأة التي تقوم على بيتها وتصبر على تربية أبنائها، جعل الحمل والولادة عملا محترما عندنا في ديننا، جعل القيام على تربية الأبناء عملا محترما في ديننا. والذي ينظر اليوم في العالم الذي أشعر المرأة أنها لا احترام لها إلا إذا خرجت من البيت وقامت تشتغل وتكد، نحن هنا لا نقول أن عمل المرأة حرام، إذا وجدت قدرة والعمل يتناسب معها فهذا أمر قد تتقرب به إلى الله عز وجل، ومن الصحابيات من قمنا بذلك. لكن انتبهوا، أن يتحول عمل المرأة خارج المنزل إلى الشيء الوحيد الذي تحترم به المرأة، بحيث أنها لو سئلتها ماذا تعملين تقول أنا أعمل مهندسة، هو ما شاء الله مهندسة، ماذا تعملين قالت أنا موظفة في البرمجة، ما شاء الله تعملين في البرمجة، قالت أنا صحفية، أوه صحفية، ماذا تعملين قالت أنا قائمة على أولادي، عندي 4 من الأبناء والبنات وعاكفة على تربيتهم، ما يعني 6 بيت. تصبح النظرة دون، هذه النظرة الدونية التي لا يحترم فيها عمل المرأة في بيتها وقيام المرأة بمهمة صناعة الإنسان، إنتاج الإنسان وصناعة الإنسان. بسبب هذا اضطهدت المرأة اليوم اضطهادا لا يقل سوءا عن الاضطهاد القديم الذي كانت تعانيه المرأة. صارت المرأة اليوم تضطهد بأنها لا تحترم إلا إذا تحملت مهمة البيت ومهمة خارج البيت، فإذا وجدت أنها تعبت لا تجد لها احتراما ولو تعبت، لا تجد لها قيمة ولو تعبت. هنا مفهوم العمل عبادة في ديننا، أن ديننا جاء يحترم عمل الإنسان إذا قام على أساس الارتباط بالله. الأمر الثاني نفع الآخرين، فكل عمل تتقنه إتقانا صادقا حقيقيا ظاهرا وباطنا، ظاهرا في صورته، عملت هذه الطاولة متقنة، ما يأتي إنسان يتكئ عليها تنكسر لأن المسامير غير متقنة في ربطها ببعضها البعض، أتقنتها في الظاهر ومتقنة في الباطن، مقصودك من عملك هذا أردت أن تنفع الناس، ليس مجرد نيل المال، ليس مجرد نيل الشهرة، ليس مجرد المكاثرة والمنافسة مع الآخرين، أنت هنا تتقرب إلى الله بأن تتقن هذا العمل الذي تقوم به، فنيتك إرادة وجه الله عز وجل، نيتك أن تنفع الآخرين بهذا العمل. إذا مفهوم العمل عندنا أوسع من مفهوم العمل الذي يعيشه العالم المتحضر اليوم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: خضار وفائدة. البامية تعرف في الدول العربية بأسماء متعددة، حيث يطلق عليها في تونس والجزائر اسم القناوية، وفي المغرب تعرف بالملوخية وبالإنجليزية أوكرا، كما يطلق عليها الكثيرون في مصر اسم ويكا، اسمها العلمي أبلموتشس إسكولينتس، من الخضروات اللذيذة والمفيدة، وهي ثمار تحتوي على الكثير من البذور، وللبامية العديد من الفوائد، فهي تحتوي على أحد أهم أنواع البروتينات المساهمة في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي، كما تساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والشرج. والبامية غنية بالألياف، لذا فهي تساعد على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات. وكذلك يوصى بها في برامج الحمية الغذائية لتنظيم الوزن والتخلص من السمنة، فهي تساعد على مقاومة الشعور بالجوع وكبح الشهية وتحوي كمية قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب من البامية المقطعة والمطبوخة يحوي 25 سعرة حرارية فقط. وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في البامية على مقاومة الإمساك وتحسين الهضم، كما أن القوام اللزج للبامية يساهم في علاج الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي. والبامية غنية بفيتامين كاف، لذا فهي مثالية لتقوية العظام وتحسين صحتها، إذ يساعد الفيتامين كاف على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام. وأحد أهم فوائد البامية أنها تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وتحسن جودة النظر، وتقاوم أمراض الكبد، وتمنع تصبغات البشرة، وتضفي عليها إشراقة ونضارة، كما تساهم في ترطيب الشعر وفروة الرأس. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
3: كثير من الناس يشتكي الضيق ويشتكي بعض الهم، وكذلك كثير يشتكي الشتات، خصوصا في ظروف الحياة في هذا الزمان. وأنصحهم لشرح الصدر وتيسير الأمر دعاء سيدنا موسى عليه السلام ألا يتركوه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اجعل هذا الدعاء من أورادك 10 أو 100 مرة كل يوم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وإن زدت بعد كل صلاة تقرأ سورة الانشراح التي فيها بشارة لرسولنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر هذه السورة. اقرأ هذه السورة بعد كل صلاة وواظب على هذا الدعاء، ستجد خيرا كثيرا وانشراحا وتيسيرا عظيما إن شاء الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول نقترب من عالم المشاريع الصفرية ونكتشف كيف يمكن للبدايات الصغيرة أن تصنع نجاحات كبيرة مع ضيفنا المدرب الأستاذ أبو بكر بن محفوظ حسان، مدرب واستشاري ريادة وتطوير أعمال، في حلقة هذا الأسبوع والتي بعنوان ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين.
1: فكونوا على الموعد.

من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البلد تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة. لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على جامعة الوسطية الشرعية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن مما تم التذاكر فيه في الجلسة الماضية مراتب العلم عند أهل العلم، وتم الحديث حول مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، وما هي مراتبه وما هي الرسائل التي ألفت فيه. ثم تم الحديث عن مرتبة الفرض العيني الذي دراسته فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وما هي الرسائل التي تمت فيه. وتم تعريف الفرض العيني عند أهل العلم بأنه ما تصح به عبادة المرء أو معاملته أو مناكحته، وفرعنا على ذلك بعض المسائل الهامة التي انتشرت بين المسلمين عموما وبين فئة الشباب خصوصا، وذكرنا أن هناك إهمال واضح بين المسلمين في الفرض العيني، وأن هذا يترتب عليه الوقوع في المعصية والإثم، على اختلاف أهل العلم هل هي كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر. وفي كل ذلك طامة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من المعاصي ومن الإثم ما ظهر من ذلك وما بطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فلا بد أن نتجنب كل ما يوقعنا في مخالفة الحق جل في علاه، وأن نسلك سبيل تقواه حتى نأمن في هذه الحياة وننجو يوم الموافاة. أسأل الله أن يكرمنا بذلك. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وذكرنا أن من جراء ضعف المعرفة والعلم في الفرض العيني كم من عبادة اليوم في الناس باطلة، وهذا المعنى الذي حملوا عليه قولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: شبع رضاي. آخر ما ينال الشيب منك في العارضين، آخر شيء اللحية تبدأ، العنفقة تبدأ، لكن آخر شيء ينال الشيب البياض في العارضين. قال شبع رضاي من رجل شبع رضاه في الإسلام
2: لم يقبل الله له صلاة. قدوا من بدايته صغير مسلم، وقدر للشيب ناله فيه وهو مسلم، وعاد ما قبل الله له صلاة. لقال العلماء لعدم معرفته بأحكام صلاته، فيصلي صلاة غير صحيحة ناقصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، وقد أنقص شرطا من ركن أو ركنا على قول بعض الشافعية، وهو الطمأنينة، لما أنقصها قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. كما أنه أيضا وقع الناس في مخالفات كثيرة في المعاملات، عليها نزل قول الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: من خرج إلى السوق ليبيع ويشتري قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا، فإنه يقع في معاملات محرمة ومعاملات ربوية وهو لا يدري، وعدم درايته لا تعفيه، عدم درايته هذا لا يعفيه. لماذا؟ لأن عنده أمر رباني بأن لا يتبع أمرا ويأتيه إلا بعد أن يتعرف حكم الله فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للمسلم عندنا في ديننا أن يمضي إلا عن علم ومعرفة، إذ أن أصل ديننا قام على العلم والمعرفة. فأول ما أنزل في كتاب الله عز وجل اقرأ. القراءة تؤدي إلى ماذا؟ إلى العلم والمعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والطامة الكبرى أيضا في الناحية الثالثة، طبعا فرعنا على قضية المعاملات وتكلمنا على عدة معاملات الموجودة اليوم، مثل التعاملات بالعملات الرقمية، مثل التعامل بطريقة التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، هذه معاملات منتشرة بين الشباب اليوم، وكثير منها معاملات ما بين معاملات ربوية وما بين معاملات فاسدة. أما النوع الثالث من الفرض العيني فهو يتعلم الإنسان ما تصح به مناكحته. فالهمة الشباب اليوم في أن يحصل مالا لكي يتزوج، يبني بيت أو يؤسس شقة ويرتب مال لوليمة يدعو أصحابه ويقيم ليلة عرس زاهية باهية، هذا فكره، وما فكر أن يتعلم حكم الله في من يتزوجها، وما هي الصفات المحبوبة عند الله فيها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعنا حتى في صفات المرأة التي نحب أن ناتيها ونتزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة، هناك مقاصد في المرأة لأجلها تنكح. تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء في حديث ابن ماجة: إياكم وخضراء الدم. قيل: وما خضراء الدم؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. مرأة جميلة شعرها أشقر وعيناها زرقاوان، تجلب العقل والحس من الرجال عندما ينظر إليها، ولكنها ولكن أهلها نصارى أو كفار أو ملحدون أو يهود، ها هب أنك أنجبت منها ولدا أو اثنين أو ثلاثة أو بنتا، أين سيتربى أبناؤك؟ أليس أخوالهم وأجدادهم من جهة الأم كفرة فجرة؟ فعلى الأقل ابنك هذا سيتربى فكريا نصف مسلم ونصف كافر والعياذ بالله. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ فكرت في الجمال الزائل الذي سيزول؟ جمال المرأة بعد 50 يبدأ يتلاشى، بعد 50 يبدأ يتلاشى، بل ربما قبل 50، لكن ما

اتصل أحد أقاربه بالفقير يسألوني عن الخروج من هذه المشكلة، فبما وصفوه فعلا كانت هناك مشكلة. قلت لهم طيب هل هناك شيء عند هذا الشاب؟ قالوا نعم، يذكر أنه رأى النبي 3 مرات، في كل مرة يأتي ليصافح رسول الله فرسول الله لا يعطيه يده ويقول له أين ابنك فقط، هذه العبارة، ويولي عنه رسول الله مغضبا. قلت لهم هذه طامة، أطب من قضية أنه يرد كل ما تقدم مع أنه شاب خلوق وعامل وشكله شكل جميل، ما الذي يرده من النساء وما الذي يرد النساء منه وهو يتقدم بالسنة النبوية؟ فلما عرفت عنه هذه المشكلة قلت لهم وما مشكلته؟ لماذا رسول الله يقول له أين ابنك؟ قالوا هذا الشاب عاش في اليمن ثم استخرج تأشيرة إلى أمريكا ثم ذهب يعمل في أمريكا، وهناك أعجبت به بعض البنات الأمريكيات ذات الجمال الفاتن وعرضت نفسها عليه وهو بصبغته مسلم، شاب يمني مسلم، فقال لها أنا ديني لا يقبل هذا. قالت كيف أصل إليك؟ إني أعجبت بك. قال لها تدخلين في ديني، فدخلت دينه وتزوجها وأنجب منها ولدا سماه محمد. ثم اختلف معها واختلف معها العمله، فطلق المرأة وجاء إلى اليمن وترك الولد للمرأة. المرأة ما أسلمت إلا لأجل هذا الشاب، فأخذت المرأة ولدها إلى بيتها وأهلها غير مسلمين. ولذلك كلما رأى النبي يقول له النبي أين ابنك، ويغضب عليه ولا يمد يده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جد، إياكم وخضراء الدم. قيل وما خضراء الدم؟ قال المرأة الحسنى في المنبت السوء. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هكذا قال أمير المؤمنين عمر الذي يفرق الشيطان من ظله. بينما المرأة أيضا عليها بذاتها، وأكثر شيء على وليها أن يبحث عن صفات الرجال وسماتهم، فلقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق أهم الصفات التي ترغب في الرجال، فمن كان ليس ذا دين فلا يطلب مهما كان شكله ومهما كان لونه ومهما كان ماله، ولو كان مسلما ولكنه أخلاقه سيئة فلا يطلب. ولذلك عندنا في البلد العرف القائم في البلد عندنا، عندما يتقدم إلى ابنتك أو إلى أختك شخص أول ما نسأل عنه نقول هل يسجر هل يقوت، فإنها في البلد عندنا علامة الانحراف، بالبلد عندنا علامة إنسان غير مرغوب فيه، فإن جاوز هذا الاختبار لا يسجر ولا يقوت. نسأل الثانية كيف صحبته، فإن كان صحبته سيئة ترك، وإن كانت صحبته ليست سيئة تجاوز الاختبار الثاني. الثالث ماذا يعمل؟ ما عمله؟ كيف عمله؟ فإن فشل في هذا الاختبار إن كان سبهللا لا هو من أمر الدين ولا من أمر دنيا رفض، فإن جاوز الاختبار بكونه يعمل عملا ولو عملا مقبولا. يأتي الثالث، كيف أخلاقه في أهله وفي أصحابه؟ فإن قيل أخلاقه حسنة قبل، وإن رسب في واحد من هذه الأسئلة ترك. هكذا علمنا رسول الله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق. وكم تشتكي النساء اليوم، كم تشتكي النساء اليوم من رجال كانوا في بداية الأمر على دين وعلى أخلاق طيبة وعلى الناس بسطاء،

0: ولكنه لما تزوج سايرة وصاحبة، فالصاحب كان ساحبا له، فتغير وتكدر أمره، وصارت زوجته تشتكي من صلاته وتشتكي من صيامه وتشتكي من معصيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فإذن علينا أن نتعرف أن حتى قبل الزواج لنا أحكام شرعية ولنا توجيهات نبوية ينبغي أن نتعلمها. ثم بعد ذلك في أثناء الزواج يجب أن يتعلم الرجل ما الذي يلزمه شرعا نحو هذه المرأة التي جلبها من بيت أبيها، وقد عاشت في بيت أبيها نحو 20 سنة ثم انتقلت إلى بيت لا تعرفه. ما هو واجبه نحو هذه المرأة؟ وعلى المرأة أن تعرف ما هو واجبها نحو هذا الرجل الذي كلف شرعا أن يرعاها، وجعل ترك الرعاية منه إثما كافيا أن يدخله نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، فلا بد أن يرعى ولا بد أن يراعي ولا بد أن يتحمل المسؤولية. فإن إمام الأئمة وسيد الأمة قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وولده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في زوجها وولدها وماله ومسؤولة عن رعيها عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد أن نعرف أن أمام دين عظيم وأمام الشريعة فخيمة عظيمة سعادتنا في الدنيا والآخرة في تنفيذها، أولا في وعيها، في فهمها فهما صحيحا وفق قواعد الأئمة ومنصوصات أئمتنا الأعلام من صحابة رسول الله فالتابعين فتابع التابعين إلى علماء الأمة في زماننا. فلا بد أن نتعلم هذا، فهذا فرض عين علينا أن نتعلمه حتى تصح منا المناكحات، ونتعلم هذا العقد العظيم والقدسية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سمى الله عقد النكاح كلمة الله، أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح: زوجتك بنتي أو أختي أو موليتي، قال قبلت زواجها، هذه سماها النبي كلمة الله، لتعرف القدسية في النكاح، وأن هذه القدسية في الأصالة جعلها الله بيد الزوج بيد الرجل. وكان أبغض الحلال إلى الله عز وجل أن يفك هذه القدسية، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فلابد أن يتعرف الرجال والشباب الطلاق صرائحه وكناياته وضوابطه وما به يدخلون وما به يخرجون. فلربما أو ما أكثر ما تقع أنواع الطلاق من الرجال وهم لا يدرون أنهم طلقوا، بل هم يدرون لكن لا يبالون، وربما تصوروا بفهمهم الفاسد وجهلهم الشنيع أنهم لم يقعوا في طلاق، وهم قد وقعوا في طلاق صريح، وكان إتيانهم لزوجاتهم إتيانا محرما، كما انتشر عند كثير من الشباب أنه حتى في صريح الطلاق لابد من القصد. يقول لك أنا قلت لها إذا ما فعلت كذا فأنت طالق، أنا ما كنت قاصد الطلاق وهي فعلت، إذا لم تأتي لي بكذا فأنت طالق، إذا لم تأتي من بيت أبيك مبكرة فأنت طالق، ما كان قصدي بطلق أبدا، ولكن كان قصدي هددها. هذا صريح الطلاق يا حبيبي، ما يحتاج إلى قصد، ما يحتاج إلى نية الطلاق، مجرد أنك تلفظت راحت المرأة عليك إذا حصل. فنعاني هذه الألفاظ من الشباب، تخرجهم من سعة شرع الله الذي أعطاهم الطلقة الأولى ومكنهم من الرجعة، وأعطاهم الطلقة الثانية ومكنهم من الرجعة، وأعطاهم الطلقة الثالثة وقال لهم حتى تنكح زوجا غيره. إيش بك؟ ثلاث مرات ربي يعطيك المدة، يعطيك المهلة، فهذا يضيعها إما في مرة واحد طلق زوجته ثلاث، وإما يعطيها مرتبة. ما راعى حق الله ولا احترم كلمة الله عز وجل. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن، أخذت بكلمة الله، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا بد أن يتعلم شبابنا أنهم ربما أخرجوا أنفسهم من ضيق فلا يقدرون على الرجوع. وما أوسع ما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، رأى ثورا عظيما يخرج من جحر صغير يحاول أن يعود فلا يستطيع، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال الرجل من أمتك يقول الكلمة فيندم عليها ويريد أن يعود فلا يستطيع، خرجت الكلمة ما يقدر على رفعها، خلاص كلمة قالها. أنت رجل بالغ عاقل مختار، كلامك مصان عن الإلغاء ما أمكن. أو يقول الإنسان كما قال أرباب النفاق إنما كنا نستهزئ ونلعب، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، ما في لعب، هذا دين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ماشي في الدين عبث ولا في الدين لعب، الدين نظام وانتظام، الدين تقوى لرب العالمين، الدين سعادة وفلاح، الدين مضي إلى الدار الآخرة بسلام وأمان، هذا الدين، مش مسألة لعب ولا سخرية ولا استهزاء ولا مزاح. هذا الدين، فيه المرح، فيه الفرح، فيه الضحك، لكن كل شيء منضبط بضوابطه. كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع الناس وينصت إليهم ويستنصتهم، لا يتكلم إلا إذا أنصتوا، حديث الناس عنده حديث أولهم، من بدأ بالكلام لا يقاطع، حديث الناس فيه حديث أولهم، يعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون. هذه صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون، يصبر على الغريب في جفوته حتى أن أصحابه ليستجلبون الغرباء إلى مجلسه حتى يستخرجوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يستجلبون الأعراب إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصبر على الأعراب، هذا يدخل أثناء الخطبة يوقف النبي، وهذا يجي يقول للنبي الله أمرك بهذا؟ تكلم من أنت؟ لكن هكذا، ولكن رسول الله يستوعبهم، وهذا يدخل إلى عند النبي يقول اعطني من مال الله، أعطاه النبي شيئا من الذهب وشيئا من الفضة، ثم نظر إليه فكأنه رأى في الرجل نفورا، هل أحسن إليك أخ العرب؟ قال لا والله ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوه، فقال النبي دعوني والرجل، اتركوه. فتركوا الرجل، ثم قام النبي ودخل إلى بيته واستدعى الأعرابي، استدعاه تفضل في البيت، دخل إلى بيته فلاطفه صلى الله عليه وسلم، وكان عنده مما بقي من بعض نثور الذهب والفضة أعطاه إياها، فالأعرابي استر بهذا الإعطاء، وقال له لما رآه النبي استر وجهه، هل أحسن إليك أخ العرب؟ قال قد أحسنت وأجملت، جزاك الله من عشيرة خيرا. قال إن أصحابي وجدوا عليك موجدة مما سمعوه قبل قليل، لو خرجنا إلى الصلاة وسألتك بعد الصلاة عن هذا، أكنت تقول هذا الكلام الآن؟ قال أقوله. أعراب، تعرف الأعراب صراح، ما في عندهم لف ولا دوران، صريح الأعراب وجريئين. قال أقول ما قلته. فخرج صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، خرج العربي معه واجعله منه قريبا، ثم لما انصرف النبي وسلم من الصلاة قال إن هذا الأعرابي أعطيناه فلم يرضى وإنا زدناه فرضي. أهكذا أخ العرب؟ قال نعم، فقد أحسنت وأجملت، جزاك الله من أخ ومن عشيرة خيرا. فالصحابة زاح الغم والغيظ الذي كان في قلوبهم على هذا الأعرابي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل فلت عليه جمله فأراد الناس أن يردوه فما زادوه إلا نفورا. ولو تركتكم، قال ثم فقال لهم اتركوني وجملي، ثم أخذ شيئا من خشاش الأرض فقربه إلى الجمل فأكل فاستنوخه ثم ركب عليه. ولو تركتكم تقتلون هذا الإعرابي لدخل جهنم، لأنه آخر عهده في الحياة أن أساء إلى رسول الله بيدخل النار. ولكن لا طفه صلى الله عليه وسلم، وكان هكذا يصبر على الغريب. وكان إذا تحدث عنده أحد لا يقطع النبي حديثه حتى ينتهي من حديثه أو يتجاوز، يخرج من الحديث إلى غيبة، إلى نميمة، إلى سب، إلى شتم، إلى كلام فحش، فيقطعه النبي عليه بأمر، إما بإسكات أو بقيام، إما يسكته وإما يقوم ويترك المجلس صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على دين ما أوسعه وما أجمله وما أحلاه. لكن المسلمين يعيبهم في هذا الدين عدم المعرفة أو عدم التطبيق، إما قلة المعرفة بهذا الدين، وإما أن يكونوا يعرفوا ولكن لا يطبقون ولا ينفذون هذا الدين. ورضي الله ورحم سيدنا الحسن البصري التابعي الجليل الذي قال إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من عند الله يتلونها بالليل وينفذونها بالنهار. وهذا سر القوة في المسلمين، معرفة الدين ثم تنفيذه في الواقع، هذا سر القوة كما قال إمبراطور الصين في القصة الشهيرة. ولأجل أن نتعرف على دين ربنا تبارك وتعالى نأخذ بما أرشدنا إليه وعلمنا إياه شيخنا الإمام الشيخ الذي قال له النبي وعليك السلام يا شيخ، الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا النبي قال له هذا في رؤيا منامية. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته، كما ذكرنا كل من تلزمك نفقته تجب عليك فطرته إلا زوجة الأب. إذا كانوا مسلمين. أما لو كان عند شخص امرأة كتابية زوجته كتابية يهودية أو نصرانية، أو كان عنده رقيق، وهذا الأرقى غير موجودين في هذا الزمان، لو كان عنده رقيق كافر فلا يلزمه زكاة أحد منهما لأنهم ليسوا مسلمين. هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو أيضا عند الجمهور عند مالك وأحمد. أما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان فإنه يرى أن لو كان للإنسان خادما كافرا يلزمه وهو مسلم يلزمه أن يخرج زكاة الخادم ولو كان كافرا. وكلهم أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي أخذها ومالك وأحمد من حديث في رواية من المسلمين، وأبو حنيفة لم يرضى هذه الزيادة لأنها تخالف الأصل في قواعدهم في تفسير النصوص رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال لنا الشيخ رحمه الله إنه إذا وجد ما يؤدي البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته. الراجح من مذهب الإمام الشافعي أنه إذا وجد بعض صيعان زكاة الفطر بمن يبدأ؟ يبدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم بأبنائه الصغار الأصغر فالأصغر، ثم بأمه، ثم بأبيه. هنا قدم الأبناء على الأم والأب في أمر زكاة الفطر، لأنها ليس نفقة وإنما إخراج للفقراء عنهم. هذا المعتمد في مذهب الإمام الشافعي. الشيخ هنا ذكر أوجه الأصحاب واختلافهم على مرعيات قواعد النصوص عند الشافعية. فقال الشيخ رحمه الله، نقرأ كلامه تبركا لأنه مثل كثيرا بمسألة الأرقة، ونحن في هذا الزمان لم نرى رقيقا منذ خلقنا الله تبارك وتعالى. قال: فإن وجد بعض ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته، وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه، والمعتمد لا، يقدم فطرة نفسه على زوجته، وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره، والمعتمد أنه يبدأ بفطرة نفسه ثم هو ليس بالخيار في غيره، بل يبدأ بزوجته ثم بأبنائه الصغار الأصغر فالأصغر ثم بوالديه ثم هو بالخيار في غيره. هذه كلها آراء الأصحاب وأوجه الأصحاب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقيل هو بالخيار في حق نفسه وغير حق غيره، كلها أقوال ليست هي المعتمد. وإن زوج أمته بعبد أو حر معسر، أو تزوجت موسرة بحر معسر، ففيه قولان: أحدهما تجيب على السيد فطرة الأمة، وعلى الحرة حرة فطرة نفسها. العجيب يا السادة الأحناف، عندهم المرأة المزوجة هي تخرج زكاة الفطرة عن نفسها، مش زوجها يخرجون. الجمهور ومنهم الشافعية يقولون أنت عليك أن تخرج فطرة زكاة زوجتك إلا إذا كانت ناشزة. أما الحنفية عندهم لا، المرأة هي تخرج زكاة فطرتها، ما دامت عندها مال تخرج زكاة فطرتها. قال: والثاني لا تجب، وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة، وهي ظاهر المنصوص وظاهر. ثم قال الشيخ رحمه الله هذه المسألة المهمة، وهي: ما الذي نخرج؟ قال: والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاع بصاع رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مد وكان له صاع، وكان أربعة أمداد من مد النبي يأتي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير. فذكر أنواعا من الحبوب، في رواية سويق وفي غير، وفي رواية أقط، صلى الله عليه وسلم. فالواجب أولا من حيث المقدار صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضبطه الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عندما قال: وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. يقول لك واحد احنا في اليمن كيف تضبط علينا بالبغداد؟ الأصحاب لما ضبطوا المذهب ضبطوا بالبغدادي. لماذا؟ لأن بغداد كانت حاضرة العالم الإسلامي، الخلافة العباسية كانت في بغداد، فلما حرروا المذاهب كانت بغداد هي حاضرة العالم الإسلامي. ولذلك تعجب الناس كيف خرج المهاجر من العراق إلى اليمن، من الأرض الخضراء إلى الأرض الغبراء، لكنه مهاجر إلى الله، هاجر لكي يحفظ ذريته. يسأل عن معنى العلم. العلم في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع عن دليل، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع عن دليل، هذا يقال له علم. الآخر يقول ذكر أنه من باب الإعفاف على أبيك أن تنفق على زوجته أو على زوجته إعفافا لأبيك، أفلا أنفق على إخوتي وأخواتي من باب الإعفاف؟ هذا ليس مذهب الإمام الشافعي. إعفاف والدك يعني لأنه لو تنفق، لو لم تنفق عليها لتركت والدك، فسخت العقد معه ويبقى والدك بدون زوجة. أما إخوتك وأخواتك فهم مسؤولين عن أنفسهم، لكن في مذهب الإمام مالك إذا لم يكن لإخوتك وأخواتك وخاصة الأخوات اكتساب فالذي يحفظه وجوب ذلك في مذهب الإمام مالك. وأما في مذهب الإمام الشافعي فيعتبر هذا نوع من الشهامة والرجولة والبر والإحسان. يقول: ما حكم البيع والشراء عبر شركة شي إن؟ ما أدري هذه الشركة تطاردنا أسئلتها في الشرق والغرب. شي إن وغيرها من الشركات، من كل شركة لها دعم لمعصية الله عز وجل في نظامها لا يجوز التعامل معها. أنت تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، الشارب 1 والبقية كانوا له معاونين، هذا واحد. لعن في الربا 4، آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، ايش دخل الكاتب وشاهدين معاونين. قال صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. أخذ العلماء من هذه الأحاديث ومن غيرها أن كل إعانة على معصية مباشرة حرام. فلو علمت أن هذا الشخص سيشتري الجوال منك وسينظر فيه المحرمات، حرام عليك أن تبيع له الجوال. وهذا سيشتري السكين منك وسيقتل به دما حرام، فحرام عليك أن تبيع له السكين. كل إعانة على معصية مباشرة تعرف. شيئا الذي يتحدث عنها ويسأل عنها أشهرت نفسها قبل سنة ونصف أو نحو سنتين بأنها داعمة للمثليين، النكاح الحرام، نكاح اللوطي، نكاح الفاحشة، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وخصصت شهرا كاملا من أرباحها إلى المثليين. ثم بعد ذلك ثار عليها المسلمون في بلاد العرب وبلاد المسلمين، فأخرجت هذا كما يذكرون عنها، أخرجت هذا الإعلان من بلاد المسلمين وأبقته في بلاد الغرب. فعلى كل حال كل شركة شي إن، مالك دونز، ستاربكس، غيرها من أنواع الشركات، كل من يدعم معصية كيدعم المثليين أو يدعم اليهود والنصارى في قتل إخواننا من أهل الإسلام والإيمان أو يدعم أي جهة في نظامها معصية الحق جل في علاه، هذا حرام وهو معين لهم على ذلك. هذه خلاصة الأمر. أنا أريد من شركة شي إن أن تخرج إعلانا، إذا كان شركة شي إن تريد أن ترضي نفسها في بلاد المسلمين تخرج إعلانا رسميا عن أنها لا تدعم المثليين ولا تدعم اليهود ولا النصارى. أريدها تفعل هذا، سأفتي من بعد غد أن التعامل مع شركة شي إن لا بأس به. تخرج إعلانا، ما دام قد أخرجت إعلان أنها تدعم المثليين، إذن تخرج إعلانا لأنها لا تدعم المثليين ولا تدعم أي شيء يخالف عقيدة المسلمين. تخرج إعلان لنا إيش اللي هي شركة، إيش شركة؟ ناس بغوا مال استرباح بزنس، تفضلوا، هذا بيجعل المسلمين يتوجهون إليكم ويأخذون منكم، وستجعل علماء المسلمين لا يحاربونكم ولا يحذرون الناس منكم. اخرجوا إعلان، ما في أي مشكلة. يقول مثال تصحيح: من اعتقد أننا ندعم اليهود أو النصارى أو اعتقد أننا ندعم لا المثليين فنصحح له، نحن لا ندعم، نحن شركة للنماء والاسترباح، ليس لنا دخل في دعم أي معصية تخالف الإسلام، وليس لنا دخل حتى بالإسلام، يقولون ما في مشكل، هذا أمرهم، ويوم القيامة يلقون حسابهم، لكنهم يبقون كذلك. وقبل سنة ونصف أو سنة أقل من سنة ونصف قدم المثليون دعوى في المحكمة على شركة شي إن بأنها أوعدتهم أن تدعمهم ولم تدعمهم الدعم الكامل. إذن يدعمون المثليين. والذي يحب أن يدخل في المواقع ادخل إلى شركة شي إن شوف معروضاتهم. أخبرني بعض الشباب والعهدة عليه قال أنا دخلت فوجدتهم يعرضون ألبسة المرأة التي لا تكون إلا بينها وبين زوجها في غرفتهم الخاصة، يعرضونها بصورة الرجل. إذن عندهم ما في مشكلة أن يلبس اللباس الخاص التي تلبسه المرأة بين يدي زوجها في الغرفة الخاصة يلبسه الرجل. بيلبسه من؟ زوجته؟ ما بيتأتى، بيلبسه الزوج. إذن هم ممن يدعمون المثليين كما هو هذا إذا صح عنهم. فعلى كل حال والنبي يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟ هذا سيأتي معك إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. الحكم في تجارة شخص يصنع السلع الحرفية في بيته ويروج لها إلكترونيا ويبيعها عن طريق الإيداع المصرفي، من حيث بيعها ما في مشكل، لكن نشترط فقط أن يكون هناك شروط البيع في الشريعة الإسلامية مستوعبة، ومن أبرزها أن يكون هناك علم للعاقدين بالمبيع، علم للعاقدين بالمبيع. ونقول له أن مجرد العرض في الشاشة لا يكفي في العلم، مجرد العرض في الشاشة لا يكفي في العلم، لابد أن تكون رؤية بصرية. المؤسسات التي تمسك الزكاة حتى ترتبها بعد ذلك لمصالح أو برواتب، هذه عندنا في المذهب الشافعي حرام، حرام، لأنه إذا وجد المال والمستحق وأمكن الأداء حرم التأخير. هل يجوز التعامل مع الكفار؟ نعم، رسول الله تعامل مع الكفار، فاستأجر عبد الله بن رقيط يكون له دليل إلى مكة إلى المدينة المنورة في الهجرة، واستوى رسول الله من آخر عهد تعامل مع أبي الشحم اليهودي واستقرض منه 7 آصع ورهنه بعض أدراعه صلى الله عليه وسلم. رسول الله يتعامل مع الكفار، ما في مشكلة عندنا في التعامل مع الكفار، المشكلة في التعامل مع من يدعم المعاصي ولو كان مسلما، ولو كان في بلاد المسلمين، ولو كان في أعظم بلاد مسلمية. لو كان إنسان لا قدر الله في مكة المكرمة يترابى يمكن نتعامل لأنه في مكة المكرمة؟ لا. وإنسان يتعامل بالحلال وبالضوابط الإسلامية في أشد بلاد توك تعامل معه، ما في أي مشكل. في بلاد كافرة ما في مشكل. المعاملة التي تدعم وتعين على معصية الله، هذه التي يمنعها الدين والإسلام. هل التداول حرام؟ قصده التداول بالعملات، تداول العملات إذا جاء تداولا حقيقيا بالضوابط الشرعية مقبول، ولكنه كواقع هذا غير موجود. إذا تعدد الأبناء من منهم عليه نفقة الأب؟ كلهم بالتساوي، كلهم بالتساوي، والله أعلم. كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ويسر بناء قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: في عام 2013 عينت بريطانيا محافظ البنك المركزي الاقتصادي الكندي مارك كارني مسؤولا عن إدارة السياسات النقدية ومراقبة القطاع المصرفي لمدة 5 سنوات، نظرا لنيله إشادة عالمية في مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل قراراته السريعة والجريئة للحد من الآثار الاقتصادية التي تعرضت لها كندا. وسريعا ظهر ذلك في تعافي الاقتصاد وتحقيق النمو وعودة التوظيف إلى مستواه ما قبل الأزمة. نتساءل أمام هذه الخطوة التي اتخذها وزير المالية البريطاني أوزبورن ولم يجد البرلمان حججا مقنعة للاعتراض عليها، نتساءل ما الذي حدا ببريطانيا العظمى وهي تملك من الكفاءات ذات الخبرات الكبيرة إلى أن تستعين بخبير كندي ليكون حاكما على البنك المركزي البريطاني فيكون الأكثر نفوذا في بريطانيا في قيادة اقتصادها واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لواحدة من أعظم بلدان العالم من أجل اقتصاد يتنامى بصورة منطردة. لا شك أن الخروج من التقليد هو ما يجب أن تفعله كل دولة تطمح إلى النماء والازدهار والتطور، إذ يعتبر كارني أول محافظ أجنبي يرأس البنك المركزي البريطاني منذ 319 عاما. هذا يدفعنا للتساؤل، لما لا نستفيد نحن أيضا من الخبرات العالمية في مجالات الاقتصاد أو السياحة أو المشاريع التنموية أو غيرها من المجالات ذات الفاعلية والتأثير على مستقبل أوطاننا؟ أم أننا نتمسك بالاستمرار في كل شأن وإن كنا لا نملك فيه من الخبرة الكافية والكفاءة الملائمة؟ هذا سؤال علينا أن نفكر فيه مليا قبل الاندفاع في الإجابة غير المتعقلة فيه. تغيرت المعايير وأصبحت الكفاءة أيا كان منشأها أو جنسها هي الفيصل في الانتقاء، حتى ظهر مصطلح اقتناص الرؤوس هيد هانتينج الذي يعني التنافس على جذب الكفاءات الملائمة أينما تكون وبأي ثمن. بعض الجوانب تحتاج إلى الخبرات العالمية الحذقة التي تستطيع أن تتعاطى مع شؤونها لسعة علاقاتها وتراكم خبراتها، ولهذا فإن إبقاء هذه الجوانب تحت إدارة لا تتمتع بالكفاءة بحجة التوطين لا يخدم التنمية الشاملة في الوطن، خاصة في بعض القطاعات التي تشكل رافدا اقتصاديا واعدا كالصناعة والبنوك والسياحة والتجارة والتعدين والنفط والطاقة والتخطيط وغيرها. لهذا فإن أهمية تقييم السياسات العامة وطرق الأداء في القطاعات التي يعول عليها الوطن أصبح أمرا لا مناص منه. أما الاستفادة من تجارب الآخرين فتلك قيمة من القيم التي غدت أساسية في معيار البناء والتطوير في سائر الأوطان. وما نفع بلدان مثل سنغافورة وماليزيا وغيرها إلا استفادتها من تجارب الآخرين. يقول كيشور محبوباني وهو دبلوماسي سنغافوري سابق، قال للدكتور جو كينغ سوي: لا يهم ما هي المشكلة التي تواجهها سنغافورة، هناك أحد ما في مكان ما قد أوجد حلا لهذه المشكلة، لنقم بتطبيق هذا الحل على سنغافورة. ويعقب قائلا أن نسخ أفضل الحلول أمرا كل دولة تستطيع فعله، ولكن الإخلاص هو الذي يصعب تطبيقه. ما ساعد الكثير من الدول في تقدمها ونمائها هو استفادتها من تجارب الآخرين التي لم تكن تحتاج إلا إلى الإرادة والإخلاص، مع التأكيد هنا بأن نجاح التجربة مقيد بعوامل متعددة، ولا يمكن نسخ تجربة من وطن لآخر كما تنقل الشجرة من أرض لأخرى، فعوامل الطقس والتربة والعناية وغيرها من المؤثرات جميعها عوامل تسهم في نجاح التجربة أو فشلها، ما تحتاج الأوطان في بدايات نهضتها وبنائها هو القيادات الصالحة ذات العقليات العلمية والذهنيات المتوقدة والإرادات الفذة والطموحات العالية المنفتحة على التجارب. المسافر منا يشاهد كيف وظفت الدول قدراتها وإمكاناتها ومواردها لخدمة السياحة على سبيل المثال، فيسأل: ألا نستطيع نحن أن نفعل مثل ذلك؟ ما الذي يمنعنا أن نفعل ما هو أفضل لخدمة قطاع السياحة؟ وبلداننا تمتلك طبيعة نتغنى بجمالها وتنوعها كل يوم، ما الذي يمنعنا من الاستفادة من أبجديات سيرة لتشكل بالنسبة للدخل القومي عائدا كبيرا؟ ما هي الاستفادة التي نراها ماثلة في القطاع السياحي؟ وما هي المرافق التي يمكن للإنسان أن يشهد على روعتها وإبداعاتها في الاستفادة من العوامل الطبيعية؟ أصبحت الاستفادة من الكفاءات العالمية والدول الأخرى أمرا جديرا بالعناية والاهتمام. لا يمكن لدولة أن تعزل نفسها بحجة أنها تملك الحل لمشكلاتها أو طرق الاستفادة من مواردها، لأن الاستفادة من الآخرين يختصر الطريق أمامها ويرفضها بالحلول الحديثة التي توصل إليها غيرها. يقول أندرياس شيلايش مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن البيانات التي تجمعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكنها أن تساعد الدول على التعرف على مواضع القوة والضعف في التعليم، لكن ما هو الطريق الأفضل لمعالجة المشكلات؟ بدلا من الإجراءات المقترحة، فإن المنظمة تفضل أن تقدم لصناع القرار صورة عامة لما يفعله الآخرون وإلى أي مدى نجحت مبادراتهم. بعد أن استفادت سنغافورة في نهضتها من تجارب الدول وعلى رأسها الصين، بدأت تصدر لهم خبراتها، إذ اشتركت هي والصين في بناء مشروع مدينة المعرفة التي بدأ إنشاؤها عام 2010 قريبا من مدينة غوانزو، ثالث أكبر مدينة صينية، وقد سميت المدينة مدينة سينو سنغافورة غوانزو للمعرفة. مساحتها 123 كيلومترا مربعا، وهو ما يقارب خمس مساحة سنغافورة نفسها، وتبعد 35 كيلومترا عن مركز مدينة غوانزو. ويستمر بناءها لعقدين من الزمان، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى منها لتستوعب 80,000 نسمة يسكنون ويعملون فيها. ومن المخطط أن تكون السعة السكانية للمدينة 500,000 نسمة. يقول أحد المسؤولين السنغافوريين: تمتلك سنغافورة خبرة في كيفية إدارة مدينة متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم، لذلك أعتقد أنه يمكننا تقديم بعض خبراتنا إلى الصين. كان هدف الصين وسنغافورة من إنشاء مدينة المعرفة إنشاء مركز اقتصادي للتجارة والبحث، وأيضا لتكون هذه المدينة نموذجا يمكن تطبيقه في النهاية على المناطق الريفية في الصين وفي خارجها. سنغافورة التي استفادت من تجارب الآخرين تقدم خبرتها إلى الصين، والصين هذا العملاق الاقتصادي العظيم لا يرى أي نقيصة في استفادته من خبرة هذه الدولة الصغيرة الحجم الكبيرة العقول سنغافورة. إذن ليس من العيب أن تستفيد الدول من كفاءات ذات قدرات مشهودة في مجالات مهمة، بل إن ذلك يعد من الفضائل. ومعلوم أن المسلمين الأوائل لم يستنكفوا عن الاستفادة من غير المسلمين في إدارة شؤون الدولة. يقول الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي حفظ لنا التاريخ الإسلامي الموثوق أن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، ومنهم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي معاوية رضي الله عنه وصفوة من الخلفاء التابعين وتابع التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلين علينا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، نجد أن كثيرا من هؤلاء الخلفاء قد استعانوا على نطاق واسع بأهل الكتاب، وبلغ من سماحة الإسلام أن بعض هؤلاء الكتابيين بل والصابئة وهم وثنيون من تقلد بعض مناصب الدولة العليا ومرافقها المهمة، ومنهم من أنيطت به مسؤوليات محددة في دار ضرب العملات الإسلامية. علينا أن نتوسع في نظرتنا نحو الكفاءات والتجارب للاستفادة القصوى، وأن لا نتحيز إلى أمر ليس فيه منفعة تخدمنا. لقد تقهقر الأداء في بعض المؤسسات لأن من وضع على رأسها لا يملكون الكفاءات المناسبة، ولو أن أجنبيا وضع على رأسها يتمتع بكفاءة عالية لكان خيرا لها. هذا هو عالم اليوم، عالم انتقال المعرفة الذي علينا أن نستفيد من كفاءاته التي تجوب البحار والأجواء بحسب المغريات التي تقدم لها، ونستنفع من تجاربه الناجحة التي بوأت بعض دوله المصاف العليا من التقدم والازدهار.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول نقترب من عالم المشاريع الصفرية ونكتشف كيف يمكن للبدايات الصغيرة أن تصنع نجاحات كبيرة مع ضيفنا المدرب الأستاذ أبو بكر بن محفوظ حسان، مدرب واستشاري ريادة وتطوير أعمال، في حلقة هذا الأسبوع والتي بعنوان ابدأ بذكاء المشاريع الصفرية ودراسة الجدوى المبسطة يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين.
1: فكونوا على الموعد.

من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرعية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة. لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

الشياطين لأنه يحب المتطهرين وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا ولد مختونا وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه ولم يكن يظهر على عينه رمص وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته ينظف جسده يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة تخليل أصابع الأرجل تخليل معاطف البدن كلها كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يعني أدنى شيء أقل شيء لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله عدها 5 وعدها 10 وبعضهم عدوها أكثر من ذلك لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد وهو حلق العانة الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس ولها حكمة. قالوا لأنها جزء من الإنسان والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة. كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف. بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط الشعر الذي ينشأ في الإبطين لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة. وقال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان. فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان ثم بعدها يستاك ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة

0: يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: وسلم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء المرسلين تابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك على صحب الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

يخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استغفر الله تقارب وتراش يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وسرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن وأنج اللهم المستضعفين والمكروبين من المسلمين واحفظهم واكلأهم وصنهم وارعهم وعافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضاه واصرف ادفع وابعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمؤذين والمعتدين والغاصبين والمفترين والساحرين ومن أراد بنا سوءا عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

عظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سر موضونة متكين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تهنا بالإقتار، فنسترزقك طالب رزقك، ونستعطفك شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا، ونبتلى بذنب من منعنا،

0: تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسر، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاء من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات من الشكوك الظنون والأوهام الساجرة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا أنصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة، سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في دين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء هو السميع العليم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله

ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفني الطريق إليك وأعن علي فضلك والبسني باس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بصاصتك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

لا خفي اللد يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة لشيخ الإسلام إمام الدعوة والإرشاد سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، بما مر الكلام به أو فيه معنا وإياكم في مثل هذه الروحات من العام الماضي في الدورة. يقول: وصلنا إلى فصل يتعلق بالمحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا من هذا الكتاب. يقول سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله ورضوانه: وعليك بالمحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة والنبي الهدى. هذا الكتاب للإمام الحداد كتبه في أول المقدمات لما طلب منه أحد إخوانه وهو الحبيب أحمد بن هاشم الحبشي أن يكتب له فصولا أو توجيهات أو نصائح في السير إلى الله تعالى، فكتب له هذا الكتاب، وهو كل كتبه عجيبة، وهو من أعجب الكتب، من أعجب كتبه. رتب فيه شان أمر الاهتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بما يحتاج إليه السالك الراغب في طريق الآخرة. لهذا سماه بهذا الاسم، رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. فمن كان راغب في سلوك طريق الآخرة يتعرف على ما في هذا الكتاب وفصوله من أوله إلى ما وصلنا إليه وإلى ما بعده إن شاء الله تعالى، حتى يعرف كيفية الهدي النبوي الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شان ما يحتاج إليه هذا السالك في أمور دينه وعباداته بل وعاداته وسائر شؤون حركاته وسكناته، حتى يكون على الاتباع الكامل لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان قبل هذا الفصل في الفصول الأخيرة التي مررنا عليها ما يتعلق بشأن العبادات وكيف يكون الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وذكر الإمام الحداد أن من جملة ما ينبغي أن يحافظ عليها الراغب من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة من أوراد وظائف اليوم والليلة خمسة أشياء، ومر الكلام فيها. أولها الصلاة، وكيف المحافظة عليها فرضا ونفلا، فهذا في كل يوم وليلة. ثم ذكر بعد ذلك قراءة القرآن والآداب المتعلقة بالهدي النبوي في ذلك، ثم الأذكار، ثم نصيب من العلم، ثم مجاري الفكر. هذه خمسة وظائف، هي وظائف المؤمن في كل يوم وليلة، أو من أوراد اليوم والليلة. في كل واحدة منها ورد كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم فيها. وذكر بعدها بعض الفصول. في هذا الفصل الذي وصلنا إليه الآن بيتكلم الإمام الحداد عن شؤون الهدي النبوي الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأن العادات. العادات، لأنه شأن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كلها وفي شؤونه كلها، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إماما وقدوة. يقول في قصيدته: وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق. على الإطلاق، يعني في كل شيء، على الإطلاق في كل حضرته. فهو، ولهذا يقول أهل الأصول أن جميع أعماله وأفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تخرج عن الواجب والمندوب، أما المحرمات فهو معصوم عنها، وكذلك لا يفعل المكروهات، بل حتى المباحات التي هي أصلها مباحة في أمر الشرع في شأن الشرع، لكنها بالنسبة له في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تكون مباحة لأنه إمام. يعني أن كل ما يفعل منها وإن كان هو مباح في حق سائر الناس، لكنه بالنسبة له معلما
ومرشدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو يقتدى به فيها. فلهذا قالوا لا تخرج جميع أحواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الواجب والمندوب. فلأجل ذلك في كل حالة من حالات الناس، في حالاتنا، في مختلف شؤون حياتنا، كيف نقتدي بالنبي، وما هو الهدي النبوي والوارد في هذه الأمور. سيذكر منها جملة الإمام الحداد، من جملتها مثلا اللباس. إن اللباس عادة من العادات لستر العورة ونعمة من الله، ولكنه أمر اعتيادي. وهكذا في الكلام، وهكذا في المشي، وهكذا في النوم، وهكذا في الأمور التي هي من العادات، ولكن المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل ذلك. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أطلق الله تعالى هذا الأمر، إمام على الإطلاق، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكان من الواجب على كل راغب سالك في طريق المؤمنين في سلوك طريق الآخرة أن يتعرف كيف كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في كل هذه العادات حتى يقتدي به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن وإياكم في افتتاحيات هذه الدورة المباركة ننوي فيها إن شاء الله تعالى بهمة وعزيمة ورغبة صادقة ونية صالحة أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل أحواله، في كل أحواله، في العبادات، هذا أمر آكد وآكد وآكد وآكد وأعظم، بل وفي العبادات من جميع الحركات والسكنات. وإذا تأملنا فضل ذلك فيما ذكر الله تعالى في الآية وما درج عليه أصحابه وأهل بيته وخيار الأمة، كلما تعرفنا على شؤونهم وأحوالهم تراهم كلهم يتسابقون على شان المتابعة، في شان المتابعة على النبي، فما تمر عليهم لحظة ولا دقيقة ولا حركة ولا سكون ولا أي عمل من الأعمال، وإن كانوا في البيت وإن كانوا في المسجد وإن كانوا في الشارع وإن كانوا في السوق وإن كانوا في أي مكان من الأماكن، إلا وهم يعلمون وينظرون ويقتدون ويهتدون بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنريد ونأمل أن نكون منهم ومعهم ومثلهم إن شاء الله تعالى. فجددوا نياتكم فيما نقرأ وتتعلمون وتقرؤون في هذه الدورة، خاصة على إحسان شأن هذه المتابعة، حتى لا يكون لكل واحد منكم حركة ولا سكون إلا في متابعة هذا الأمين المأمون. وهذا سهل لمن نوى ولمن عزم ولمن كانت عنده همة، يسر الله سبحانه وتعالى له. كما تسمعون دائما في افتتاح هذه الأمور كنا يقول سيدنا الإمام الجنيد أن كل من فتح لنفسه باب نية صالحة، انوي هذه النية بصدق وهمة وعزيمة، انوي هذه النية، كل من فتح له باب نية صالحة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. فما تدري لو التوفيق جاءك من الله تعالى ويوفقك الله تعالى في هذه العبادات وفي هذه العادات، وهكذا حتى نكون على الهدي النبوي، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا من وفقه للخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. كن مر معنا قريب قال الحي بن عمر أنا مشتاق أن أرى سننه صلى الله عليه وسلم في كل حركة منكم. يقول لهم كان في المولد في هذا المكان، أنا عيني مشتاقة إلى أن أرى سننه في كل في هذه الممرات وأنتم تمرون فيها، في جميع حركاتكم وسكناتكم، في كل عين من أعينكم، في كل كلمة من كلماتكم وأنتم تنطقون بها، أنا مشتاق أن أراها على في سننه فيكم، في عيونكم، في حركاتكم وسكناتكم. وبعد ذلك قال فمتى تقر عيني وعينه، هذا سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله يقر عين نبينا صلى الله عليه وسلم بنا وبكم، ويقر الله تعالى عيون مشايخنا وعيون الصالحين حتى نقتدي ونهتدي. فاعزموا بهذه العزيمة ونبدأ إن شاء الله تعالى على أن تكون كل الحركات والسكنات في الظاهر والباطن على هدي هذا النبي. يقول سيدنا الإمام الحداد وعليك، وجعل فصول هذا الكتاب كل فصل يبتدأ به وعليك، وقال في مقدمة الكتاب إشارة إلى خطاب أخي هذا الذي هو طلب مني كتابة هذا الكتاب، عليك، هذا المخاطب الحبيب أحمد بن هاشم. وقال وعليك أيضا خطاب لنفسي في هذا المعنى، أيضا خطاب لنفسي
وهذا بهذا الكلام وبهذا المعنى يكون لها وقع في أذن المخاطب حتى يسمع هذا الكلام. قال رضي الله عنه: وعليك بالمحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة. إيش آداب السنة؟ آداب السنة، السنة هي الأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف السنة عند أهل المصطلح هي أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. فهذه السنة في أفعاله وأقواله وتقريراته وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها ظاهرا وباطنا. عادة وعبادة، في العبادات، في الصلاة والقرآن والذكر والصوم والزكاة وغيرها، وعادة في الكلام وفي اللباس وفي القيام وفي القعود وفي الأكل وفي الشرب وفي كل مختلف الأحوال الأخرى، لتكمل لك المتابعة. تسمعون دائما في الدعوات يقولون كمال المتابعة للنبي، هذا كمالها. إيش كمال المتابعة؟ ما هو كمال المتابعة للنبي؟ أن نقتدي به في الأقوال ولا في جميع العبادات والعادات، هذا كمالها. حتى تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة ونبي الهدى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في رسول الله، أي قدوة كاملة تامة لكم في جميع الأمور. وإن سرك أن تكون من الصديقين، الصديق صيغة مبالغة له، من الصادق، الصدق، صدق صدق صدق صادق ما يكذب أبدا. فإذا تعلق بالصدق وصار كل أحواله كلها في الصدق، ما عاد صادق فقط، فيكون صديق، أي كثير الصدق، هذا صديق، وهي صيغة مبالغة عند أهل العربية والنحو. فإن سرك أن تكون من الصديقين فلا تدخل في شيء، لا تدخل في شيء من العادات فضلا عن العبادات حتى تبحث وتنظر هل دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فعله رسول الله، كيف يفعل رسول الله في هذا الأمر، وهل فعله أم لا، أو أحد من أصحابه الأئمة. وهو يشير أيضا إلى أن السنة ما فعله رسول الله وما فعله أصحابه، وهكذا كما سبق في بعض الفصول الأخرى. وما كل ما تركه رسول الله يعتبر حرام أو لا يجوز، يسمونها مسألة الترك. ما كل شيء تركه رسول الله يقولون له حرام ولا بدعة، لا، يرجع إلى إيش أصله وإيش الذي قاله فيه رسول الله أو هل فعله الصحابة. فقال الإمام الحداد: أو أحد من الصحابة الأئمة، هل فعله رسول الله، كيف فعل هذا الأمر، كيف فعلوه الصحابة، فإن لم تجدهم دخلوا، ما أحد منهم فعل هذا الأمر، لا رسول الله ولا أصحابه مع القدرة على ذلك، فأمسك عنه ولا تفعله، وإن شملته الإباحة. طبعا هذا في مجال السير والسلوك، وإن كانه مباح، لكن لأن رسول الله ما فعله والصحابة ما فعلوه فاتركه ولا تدخل في هذا الأمر. وإن شملته الإباحة فإنهم ما أمسكوا عنه إلا لخير علموه في تركه، وإن رأيتهم دخلوا فيه فاعرف أولا كيفية دخولهم فيه، وانظر إيش الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي شمائله وأخلاقه وصفاته، وكيف فعل هذا الأمر، واقتدي بهم في ذلك، واقتدي بهم فتفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أمسك بعض العلماء عن أكل البطيخ، قالوا تفضل كل هذا البطيخ، قال البطيخ هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم البطيخ أو لا، قالوا له نعم، قال بلغوا أنه أكله صلى الله عليه وسلم، لكن قال أنا ما أدري كيف أكله رسول الله، فما عاد ورد ولا أعرف كيفية الكيفية، كيف أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بس خلاص أنا ما عاد بأكل البطيخ، أنا ما أدري كيف أكله رسول الله، إلى هذا الحد، مع أنه في ظاهر الأمر قد أكله رسول الله، إذن فنأكله مثل ما أكله، ولكنه قال لم يعلم كيف. قال وقد سئل أمسك بعض العلماء عن أكل البطيخ، وقال قد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام أكله، ولكن لم يبلغني كيفية تناوله، يعني هل أكله وحده أم أكله مع شيء كما هي في بعض أخباره في الأكل. قال فلذلك لم يبلغني كيفية تناوله له، فلذلك أتركه. وهذا من مبالغته في طلب كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس في ذلك متفاوتون،
وأحوالهم غريبة، وهذا اتباع واهتداء وبلوغ في درجات الكمال التي أراد أن يرقى إليها، هذا في عمله. وهكذا كما يذكر في كثير من الأحوال هكذا في شؤون الاتباع من الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شؤونهم كلها. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب مشهور في ترجمته أنه كان شديد، حتى يعبرون عنه شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمر العبادات. ما أحد من الصحابة يضيع سنن النبي أبدا، ما أحد منهم يترك الرواتب ولا في الصلوات ولا يترك ورد من القرآن ولا يترك الأذكار الصباح والمساء ولا أحوال المختلفة، ولا أحد يضيع العلم، كلهم مشغولين بهذا. لكن حتى في شؤون عادات، يعني عادات ربما كانت من ما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى من حركة الدابة أو البعير التي كان يركب عليها صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر في ترجمته في شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على هذا المعنى وطلب الكمال وكمالات الكبيرة فيه. خرج مع النبي في الحج، حجة الوداع هذه التي حجها صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بناقته يسير بها خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما كل ما تفعله ناقة النبي، وهي لناقة ناقة هي، ما هو فعله رسول الله ولا هو حتى أمرها ولا حركها لأن تفعل هذا، بل في حركتها الاعتيادية، والناقة ناقة كما تعرفون، ولكنه حرصا منه على هذا المعنى المنطلق أصله من الإيمان والمحبة، وهذه أصلا تنبع منها شؤون المتابعة والكمال فيها. يجي منين هو؟ يعني هو كذا رغبة بس وإلا يفعل كذا هكذا أمر عادي؟ لا لا، إنما يسهل هذا الأمر ويقوى عند المؤمنين الراغبين بصدق رغبة بدواعي حقيقية من محبة الله ومحبة هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبصدق معرفة لمكانته، وبصدق التعظيم كما سمعتم في الإشارة في كلام الحبيب عمر في روحة أمس، كلما قام شان التعظيم في القلب قوية الإقبال وصح الإقبال وتيسرت الأسباب وتحركت القلوب الجوارح والهمم والعزمات إلى صدق الإقبال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويكون هذا الأمر يسير وماشي فيه أدنى تعب ولا كلفة ولا مشقة، بل فوق هذا عاد هذا إلا راحة وانشراح للصدر وذوق لحقائق الإيمان، فيطيب العيش ويتطيب الحياة فيما يفعل هذا الإنسان في شؤونه وأحواله كلها، إلى أحوال كبيرة تسمعونها وتتردد، كنا نرددها في درسنا هذا. قال الحبيب عمر عن بعضهم في شؤون أحوالهم: لا يدخل أحدهم إلى الخلاء ويخرج من الخلاء لقضاء الحاجة من بوله أو غايته إلا وقد ازداد نورا وازداد معرفة بالله. الله الله، خلاء في شأن الخلاء، ولكن الخلاء عادة هي، ولكن إيش معنى العادة هذه وكيف يكون الاقتداء فيها والاهتداء والمعنى الكبير فيها للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما رتب الحق سبحانه وتعالى فيها من هذا الترتيب العظيم. فكان يمشي سيدنا عبد الله بن عمر على هذا الحال، قال: فإذا رأى أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات حركت رقبتها، يجيب حق الناقة ويخليها تحرك رقبتها في هذا المكان كما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما قال جاءت الناقة في بعض الأحيان ودارت حول شجرة من الأشجار كما هو حركة الإبل، وسيرها تدور هنا ولا تعطي خطوة يمين ولا يسار، يفعل بناقته مثل ما فعلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف ناقته عند هذه الشجرة في الحجات اللي بعدها، يأتي بناقته عند هذه الشجرة ويقفها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بعض من عنوان المتابع عنده رضي الله عنه، فكيف بأمور الأخرى؟ فمن باب أولى في شأنه هو بنفسه في كيفية اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا تتحرك العزايم وتقوى الهمم لمثل أخبار هؤلاء مع صدق المحبة، وتتيسر الأسباب إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم لذلك. قال: وقد تقدم فيما قبل هذا الفصل ويأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى نبذ من الآداب التي تتأكد المحافظة عليها في العبادات، هذا قد مر، ونذكر الآن
في هذا الفصل نبدأ من الآداب التي ينبغي نحافظ عليها في العادات. أما العبادات فقد سبق معنا في الفصول التي مرت، فراجعوها يا أهل الدورة وانظروا في بقية دروسكم كيف يكون هذا الأمر في كل هذه العبادات التي تؤدونها. في شأن العادات فاسمعوا، يقول فنقول اعلم أن من حافظ في عاداته على الآداب النبوية حفظه الله من التعدي إلى ما وراءها من الأعمال والأخلاق الردية، لأنه شأن المتابعة للنبي كالسور سور وحصن، إذا أنت عملت عليه خلاص يمنعك هذا العمل وهذا الشغل وهذا الاقتداء عما وراءها، وإن كان هي عادات لكن أنت بالمحافظة على الهدي النبوي فيها تحفظ عما وراءها من الأعمال الردية، عما وراءها من الأخلاق غير المرضية، لأنك مشغول بهذا خلاص فمعطي، لأنه كل من كان شغله بالله خلاص ما عاد يقع شغله بغيره، إذ من انشغل بالله ما عاد يشغله نفسه، والعاد يكون شغله مع الشيطان ولا بغير ذلك. فالمحافظة على الآداب النبوية من حافظ عليها حفظه الله، هي نفسها هذه الأعمال تحفظه وما يشرق عليها من النور. كل أدب من الآداب، يقول الحبيب عمر هذه شبهة لا تحسبوها أنها آداب سهلة، وكثير ربما يتساهلون فيها من المسلمين، ما ينتبه حتى يدخل المصلى باليمنى ولا باليسرى ما هو داري، وكثير من إخواننا ولا من الطلاب ما يبالون، عنده يقدم رجله اللي دخلت عليه إنها يمنى وإنها يسرى، يعتبر ذلك كله سواء. كيف سواء؟ كيف سواء؟ متابعة النبي تعتبر مثل مخالفته؟ كيف هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا لا لا لا لا، ساء ما يحكمون، هذا لا يمكن. العلم ما هو كما الجهل، والنور ما هو كما الظلمة، ولا يستوي هذا أبدا. في كل أدب من الآداب لو عملوا باتباه الأمة، كل أدب من الآداب في أي سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم نور خاص بها، سمعت؟ في كل أدب. فنحن محتاجين إذن إلى صدق الهمة والعزيمة والنية في هذه الأعمال. ورعوا أنفسكم، في البداية الأمر يحتاج كل واحد أنه ينتبه ويحرص، وبعد ذلك ترسخ قدمه على ذلك، فما عاد يعرف يدخل مثل ذا المكان إلا باليمنى، ما عاد يعرف حتى لو هو غافل وإلا بيسقط، ما رجله تعرف إلا الدخول باليمنى. وهكذا في بقية السنن كلها ترسخ الأقدام شيء فشيء. أول الأمر يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى حرص ويحتاج إلى تذكر، وخل نفسك وتعاون مع الإخوان والاجتماع مع الإخوان من أعظم النعم عليكم وعلينا وعليكم في هذا الزمن مع هذا الشتات وما أصاب الأمة والغفلات الكثيرة. من بيحصل عاده أحسن من مثل هذه الاجتماعات لأجل يجد من على يمينه وعلى يساره وإخوانه في الغرفة وهنا من يساعده على هذه الأعمال؟ هذه نعمة، هذا الشيء الذي يحيا به الدين، هذا الخير الذي هو من علامات الخير للأمة في بقائه فينا وفيكم، وهذا من أمثال ما تجتمعون عليه. فتعاونوا أنتم وأصدقائكم وإخوانكم على إحياء هذه السنن في كل الأحوال، حتى عقدوا بينكم عقد أو ميثاق على أن كل من رآه منكم أحد يخل بشيء من هذه السنن أن ينبهه بلطف، ويعرفون أنه ما المقصود من التنبيه إلا التعاون، راغبين، معاونة، رسالة معاونة. مش معنى رسالة معاونة ونجي نرى واحد من إخواننا يضيع أدب أو يضيع سنة ثم لا ننبهه على ذلك، فإيش معنى التعاون إذا؟ أينه؟ هذه رسالة المعاونة، فأنتم تجتمعون على ذلك فتعاونوا عليه في كل أفعالكم وأحوالكم وعباداتكم وعاداتكم. وإذا قام هذا فيكم سر هذا التعاون فإن هذا بهذا تحيا هذه السنن وهذا الهدي، ويكون لها الأنوار الكبيرة، فلا تمضي عليكم أيام الدورة ولا تعودون بعدها إلا بأنوار نبوية ربانية كبيرة عظيمة تشرق بها في دياركم وبلدانكم إن شاء الله تعالى. وهذا من أعظم مقاصد الدورة. فاحفظوا أنفسكم، احفظ الله يحفظك، احفظوا الآداب يحفظكم الله مما وراها من الأعمال والأخلاق الردية، وحصل على المصالح عادك سمع والمنافع الدنيوية الدينية والدنيوية، حتى الدنيوية تحصلها في الاتباع لهذا النبي، لأنه الخير كله في اتباع النبي.
وقد تحققت، يقول سيدنا الإمام الحداد في أبياته، وقد تحققت أن الخير أجمعه كله تعرف كله، يقول لكم الحبيب عمر كله ضمن اتباعي لجدي المصطفى الهادي. خلاص أنا متحقق بهذا، خلاص اللي متحقق من أيسر من أبسط الأشياء تنطلق الجوارح والأعمال في حسن المتابعة. ولهذا كان يتحدث بنعمة الله تعالى عليه رضي الله عنه وارضاه ويقول ما حفظت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. شفت الأعضاء السبعة دي كلها ما صرفتها إلا في طاعة، كلها في طاعة، ما بين واجب ومندوب، ما عاد شيء مكروهات ولا محرمات على الإطلاق، العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرج في طاعة في طاعة في طاعة رضي الله عنه وارضاه، لأنه تحقق وأيقن بكمال اليقين والتحقق أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجدي المصطفى الهادي. إذن تجمع لك المصالح، كل واحد يقول بغى له مصالح، لا تفضل خذها من ربك، والمنافع الدينية والدنيوية التي جعلها الله بحكمته في تلك الأمور العادية فتصير هي أمور عادية، ولكنها مكسوة بالاتباع بالنبي خير البرية فلك فيها كل المصالح والخيرات، إن كانوا أكل وإن كانوا راحة وإن كانوا نوم وإن كانوا طمانينة وإن كانوا شراح صدر وهكذا. في جمعنا في أداب الأكل قال الحبيب عمر كل من أكل على آداب الأكل فله بكل لقمة تدخل إلى بطنه نور يدخل معها. الله الله، كل لكن بسم الله وبأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور. فأنت تأكل خبز ورز وإلا تأكل نور تصل معه، نور نور من الله، نور من الله، نور من الله، نور من الله، نعمة كبيرة. إيش أحسن من هذا؟ نضيع أنفسنا باللبن يرجع نتبعه، نتبع من يجي هكذا بالاتباع وبالهدي ويظنوا كما يظن بعضهم أن مثل هذا الكلام إلا تقييد أو حصر أو تشديد. لا لا لا لا لا، ما هو تقييده، هذا نفع ومصالح في الدين والدنيا وخيرات كبيرة من الله تعالى. من قال لك أن هذا شدة ولا تقييد؟ هذا اتباع واهتداء. فقال من سره أن تكمل له الحرية والطهارة من أدناس الحظوظ البشرية فليجعل حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه مضبوطة بالقانون الشرعي، بالقانون الشرعي تابعة لإشارة الشرع والعقل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيفما وقع ذم العادات على لسان الصوفية فالمقصود بالدخول فيها على مقتضى الشهوة والهوى والاسترسال معها دون المحافظة على الأداب الشرعية، فما ورد في كلام العارفين أهل التزكية وأهل التربية وأهل المعرفة بالله تعالى من ذم شيء من العادات فإنما المقصود الذم فيها لمن يعمل بشيء منها من على مقتضى شهوة كما سمعتم في درس اللحية، على مقتضى الهوى فقط لا على المحافظة على الأداب الشرعية. وأما من قام فيها على المحافظة على الأداب الشرعية فهي جمع للحفظ وسلامة عما وراها من الشرور وجلب للمنافع والمصالح الدينية والدنيوية. وقد قال حجة الإسلام أي إمام الغزالي في الأربعين الأصل بعد أن حث على متابعة الرسول ونبه على شيء من أسرارها، هذا كله في العادات. هذا الكلام اللي ذكره قال هذا في المحافظة على الاتباع للنبي وذي الفوائد في العادات، في العادات. وأما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها في عبادة من العبادات واحد يترك الاتباع للنبي عمدا. إيش معناها؟ قال الإمام الغزالي ما أعرف عن من يترك الاتباع للنبي فيها في السنن والعبادات إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا والعياذ بالله. فعرف ذلك، فما يتساهل واحد كما يحصل عند كثير من عامة الناس ويجي يحصل لنا يقول صلوا الجماعة، طيب انتظر عاد باقي حد بيصلي يتوضأ يدور لك جماعة ثانية كما نشاهدهم في كثير من المساجد. لا، شاف المسجد صلوا وجماعة جاء عند ساري يوم وقعد له في مكان واحد الله أكبر وصلى وحده، وبعدين جاء واحد ثاني وذا صلى وحده وذا صلى وحده كأنه ما عاد جماعة تقام ولا ما عاد يصلي جماعة الثانية ولا كيف. وذي سنن نبينا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد أو المنفرد 27 درجة، حتى أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى منفردا قط. وانت كم مرة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا كفر خفي والعياذ بالله، ما يصدر هذا من أحد إلا عنده كفر مخفي في باطنه أو حمق جلي، هذا أحمق حماقة واضحة بينة لا خفا فيها، يضيع 27 درجة ويأخذ بالدرجة واحدة
هذه حماقة ظاهرة والعياذ بالله تعالى. فهذا في شأن العبادات فلنحافظ عليها ونجدد الهمم والعزائم إن شاء الله تعالى على فعل هذا في جميع الشؤون كلها، وما كان أيضا من العادات نعمل به، وكلما حبب إلينا مثل ذلك كما قال الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، يفرح الإنسان بهذا ويزينه الله تعالى له في قلبه ويكره ما سواه بعد ذلك حتى تثبت أقدامه على متابعة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرزقنا وإياكم كمال المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وعباداته وعاداته وجميع حركاته وسكناته، آمين اللهم آمين. يقول سيدنا الإمام الحداد: واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله. هذا من بدايات من آداب من الآداب الأولية، كل شيء بسم الله، كل ما بتفعل شيء كل شيء تبدأ به بسم الله. في العبادات هذا كذا مأمور، كل أمر ذي بال تقرؤونه في أول الكتب في الدروس، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، في رواية أجذم أو أبتر، والمعنى من ذلك ناقص وقليل البركة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: توضأوا بسم الله. وكان هكذا عند الأكل، هكذا حتى عند لبس الثوب، ففي كل شيء مطلق، في كل شيء ابدأ ببسم الله. إذا ينبغي لك أن تصدر، أن تجعله أولا في جميع أمورك بسم الله. فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر، نسيت، فقل إذا تذكرت فين أنت وذاك وسطه في أثناؤه في آخره، قل بسم الله في أوله وآخره، فقل بسم الله في أوله وآخره لأجل ينجبر لك ما فات. بعضهم قالوا طيب وكان بعد فراغه، فعند الفقهاء بعد الفراغ خلاص كده كمل الوضوء، عاد بتقول بسم الله بعدها فاتت عليك سنن الوضوء. لكن قال بعض الفقهاء وخلاف بين ابن حجر والرمي بالنسبة للأكل، في أثناءه قل بسم الله في أوله ولا في آخره، في أثناءه قبل ما تكمل، فإن كان كمل فقال بعض الفقهاء نعم حتى بعد الأكل فقل بسم الله. قال بعضهم قال والمعنى في ذلك أنك إذا قلت بسم الله بعد الأكل فإن الشيطان يأكل معك، وإذا قلت بسم الله بعد الأكل فإن الشيطان يتقايا ما أكله معك، خلوا يتقايا لكنه قد أكل، وإلا هو قال الله شاركهم في الأموال والأولاد، ومع ذكر الله خلاص ما عاد يقدر يشارك ولا يدخل ولا يحضر، كما في الحديث الآخر لما يدخل الإنسان إلى بيته كل ليلة، إذا دخل إلى بيته يقول بسم الله ويذكر الله تعالى عند دخوله إلى المنزل، يقول قال النبي خي يقول الشيطان لأصحابه خلاص ماشي لكم مبيت في هذه الليلة، لأنه ذكر الله لما دخل إلى البيت، ما عادش مبيات، ما عاد بيتون عندكم في الدار، فإذا قربوا العشاء وذكروا اسم الله تعالى عليه بسم الله ما عاد يأكلون معكم ولا يتعشون معكم خلاص، فهذا ما عاد يحصلون عندكم لا عشاء ولا مبيات. أحسن أنت لبغتهم ولا حد بغاهم يبيتون عنده ولا بيعزمهم للعشاء؟ قال النبي فإذا لم يقول بسم الله عند الدخول جاءوا قال أدركتم المبيت، ولا يقربوا العشاء ولا ذكروا اسم الله يقول أدركتم العشاء، إن جابوها نسوها عندهم ثنتينهن، فيتعشون مع عشاهم ويبيتون معهم، وإن كان جابوا واحدة منهن أدركوا العشاء لا بلا مبيت أو مبيت بلا عشاء والعياذ بالله تعالى، وكلها هذه مشاكل ما أحد يريدها، وجود شيء من الشياطين ولا من أصحابهم في شيء من ديارنا ولا من نومنا أو من عشانا، فالله لا يحفظنا منهم من كل من جميع شرورهم في كل الأحوال كلها، لكن أبي يحصب تمتنع منهم. ما يمنعك شيء من هذا الشيطان ولا من شونه ولا أحواله كلها إلا ذكر الله، ذكر الله. لو بجيب لك حراسة ما بتقدر تمنعهم، لو عندك كاميرات ما بتقدر تمنعهم، لكن معك ذكر الله تقول بسم الله وتذكر الله عند الأكل وعند الدخول وعند النوم، العاد يقدرون على ذلك ويطردون طرد ويمنعون منع كامل بإذن الله تعالى ورعايته. وهكذا قال الله في هؤلاء الأقوام: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال في أمثالهم ومن أكابرهم سيدنا عمر بن الخطاب في أول كتاب مر معنا، يقول له: أيها لك يا ابن الخطاب، يقول له النبي: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال الشيطان يخاف منه. قال وإيش الخوف، إيش اللي في سيدنا عمر حتى إن الشيطان يفرق، تعرف يفرق أي يخاف ويهرب ويأخذ طريق ثانية. قال وما ذلك إلا من نور الإيمان، نور
النور الذي أعطاه الله تعالى إياه بواسطة إيمانه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصار كله نوراني بهذا الحال بهذه الكسوة، فلا يقدر عليه الشيطان ويبعد منه، كما سمعتم وتسمعون في كثير من هذه الشؤون والقصص التي تتعلق بذلك. إذن فقل إذا تذكرت بسم الله في أوله وآخره، واجتهد ألا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة، فلا تدخل في شيء من العبادة من العادات، العبادات كلها هذا أصل، بل حتى العادات إلا بنية صالحة، بنية صالحة. العادات تقدم معنا أو بيذكر عاده، إذا أكل الإنسان إنما ينوي بالأكل تقوي على طاعة الله تعالى، حتى لا يكون الأكل مجرد مباح وضيع وقت على نفسه، بل يعمله بنية صالحة فيحصل ثواب لما يأكل. وهكذا في نومه، إذا أراد أن ينام فإنما ينوي بهذا النوم أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوة، وجعل نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم وقوة لها، يتقوى بعد ذلك فيها أيضا على طاعة الله وعلى عبادة الله، ليقوم بالواجب الذي عليه فيما أمره الله تعالى فيه بعد ذلك، فيكون في أكله وفي نومه وفي جميع شؤونه وأحواله كلها، في جميع الحركات والسكنات. كان بعض الشباب يقولون حتى لما تشرب الشاهي، تشرب الشاهي يقول لك نية صالحة، ولا تشرب الشاهي قال أنت طالب علم مشان ينشطك ويبعد منك الكسل والنوم مشان تراجع وتحفظ الدرس. وهكذا، فما من أي عادة من العادات، أي عادة من العادات تعملها في أي شيء إلا وتقدر إذا استلهمت ذلك من الله أنك تجعل فيها نية صالحة، تكون بهذه العادة عبادة، فتكون أنت وانت لا مقتدي ومتبع للنبي، ذل النبي أفعاله ما بين الواجبات والمندوبات، لكن أنت بهذا المتابعة وبهذا النظر تكون أيضا كل أفعالك وأحوالك ضمن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.

0: أقول بالله من حفظت من أول فصل قراءة القرآن من هدية الصديق؟ في أحد حفظ؟ ما أحد منكم حفظ؟ بارك الله فيكم، الله يتولاكم يربطكم بالقرآن لأنه يكون من أهله. قرأوا فصل في تلاوة القرآن. ما لهم أحد يقرأ لهم. فصل في تلاوة القرآن. قرأوا
1: فصل في

0: Ini
1: barakallahu fikum jilisu. Alhamdulillah alladhi ya'khudh biyadi wa qalbi man sha' ila maratibi qurbah wa yudhiquhu kasa unsihi wa hubbah. La ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah. Arsala ilayna عبده الأكرم وحبيبه الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ففتح لنا به من أبواب الخيرات والسعادات والمنح الغاليات والعطايا الوافرات ما يجل عن الوصف ويكبر على الخيال والأوهام فلله الحمد وله المنة اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. وبعد أن ذكر الفصل سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في تلاوة القرآن ذكر بعده فصل في الحث على ذكر الله تعالى وهو من جملة العمل بما في القرآن، فإن القرآن حثنا على ذكر الله كثيرا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وذكر نتائج الذكر في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ويقول جل جلاله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانه وتعالى. فهكذا حثنا على الذكر، فأتبع الفضل تلاوة القرآن بالحث على الذكر. قال ويا مريد الخير بأصنافه وأنواعه من جميع جوانبه وبكل معانيه، فالأمر كما قال سيدنا أبو بكر الصديق حين سمع جواب نبينا صلى الله عليه وسلم للسائل يسأله عن أي المصلين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قال فأي المتصدقين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قال فأي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قال فأي المجاهدين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. لما سمع الجواب هكذا ابن بكر قال لسيدنا عمر كان بجانبه لقد ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول يا مريد الخير ودفع كل ضير، أي سوء وشر وبلية، ودفع كل ضير ما يضرك وما يثقل عليك ويصعب، يا مريد الخير ودفع كل ضير والفوز، ويا مريد الفوز بالجنان مع رضا الرحمن، الله وهو أكبر، رضا الرحمن أكبر من الجنة وما فيها، والجنة وما فيها ذرة من أثر رضاه، ورضوان من الله أكبر. قال سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر. مساكن طيبة في جنة عدن، خالدين فيها. يقول وعد الله في سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر من الجنة وما فيها، الله أكبر. يا مريد الخير ودفع كل ضير والفوز بالجنان مع رضا الرحمن والأنس، يا مريد الأنس في الحياة يريد أن يحيا في أنس انشراح وسرور وصفاء. والأنس في الحياة، والأنس حالة الممات حتى، وحالة الممات حالة الموت أنس، أنس حالة الممات لمن كان يكثر ذكر الله، فإنه يأتيه الموت وهو يحب لقاء الله، والله يحب لقاء، وتأتيه الملائكة مبشرة فيأنس عند الموت. والأنس في الحياة وحالة الممات، وبعد الموت كذلك. اقطع لكل عائق يعوقك عن إدراك هذه الخيرات الكثيرة والدرجات الرفيعة الشريفة المنيرة. اقطع لكل عائق. وما العائق؟ كل ما يصرفك عن الحضور مع الله، أي شيء يصرفك عن الحضور مع الله اقطعه حتى يدوم حضورك ويشرق نورك وتصلح أمورك ويدك طورك وتحظى بقرب مولاك الخاص والأنس بقربه. اقطع لكل عائق، وافنى عن الخلائق اشتغالا بهم تصفية للقلب والروح عن الاشتغال بغير الله وعن الحضور مع سواه، تطهيرا له عن ذلك بملئه بنور الحضور مع الله تعالى في علاه. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: وافنى عن الخلائق، خلائق جميع الكائنات والمخلوقات علويها وسفليها، الروح والجسد، العرش والكرسي، السماء والأرض، النبات والحيوان والجماد. افنى عن الخلائق أي عن الانقطاع بهم والاشتغال بهم والالتفات إليهم والركون إليهم والتعويل عليهم. بدل هذا كن حاضرا مع مكونهم وخالقهم وفاطرهم ومبدئهم ومنشئهم وموجدهم جل جلاله المتصرف فيه. اقطع لكل عائق وافنى عن الخلائق هاي لتحظى بحقيقة الذكر، فإن ذكره وأنت مع غيره ما يستقيم. وقد سمعت قوله في حديثه القدسي سبحانه وتعالى: من عمل عملا ليشرك معي في غيري فكل الذي يشرك معي وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فما يتحقق بتتحقق بذكره حتى تفنى عما سواه. بذلك طلبوا هذا الفن بكثرة الذكر وتكلف الحضور حتى يصير عادة، ثم باستمرار ودوام الحضور يحصل الفناء. اقطع لكل عائق وافنى عن الخلائق واجعل زمانك دهرك وعمرك وليلك ذكرى يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قدوتنا ونبينا محمد كان يذكر الله على كل أحيانه، وإنه لا يعد له في المجلس الواحد يسمع فيه بعض أصحابه 100 مرة من يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حبيب الله يقول لك: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حبيب الله هكذا يقول في المجلس الواحد يعد له من هذه 100 مرة، فهو سيد الذاكرين. واجعل زمانك ذكرى سرا أخي وجهرا، فالربك يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. الله الله. بالقلب واللسان في سائر الأحيان، وإن كان الذكر باللسان أحسن من الغفلة الشاملة، ولكن الذكر بالجنان أحسن من الذكر باللسان، وجمع بين الذكر باللسان والقلب أفضل. ثم الفناء عن ذكرك وعن قلبك وعن لسانك فيه أفضل، هذا غاية الذكر. قال بالقلب واللسان في سائر الأحيان الذكر غرس الجنة. قال سيدنا الخليل إبراهيم لنبينا في ليلة الإسراء والمعراج: أقرأ أمتك مني سلام. نبينا بلغ: بلغكم سلام الخليل، خليل الله إبراهيم يسلم عليكم، على نبينا محمد وعلى خليل الله إبراهيم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن جعن وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله له نخلة في الجنة، شجرة في الجنة. يقول الذكر غرس الجنة يونسك في المجنة، مجنة المقبرة، بعد ما تنتقل من الدنيا يحطونك وسط القبر يونسك الذكر، إذا كنت تذكر الله به في الدنيا. قال صحابي لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في الطريق إليه، قال فضربت فسطاطي ونمت فإذا بصوت من تحت الأرض يقرأ سورة تبارك، قال تبات وإذا بو من تحت الأرض يقرأ. قال وضعت وضربت فسطاطك يعني خيمتك على قبر رجلين مسلم كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره. كان مواظب على سورة تبارك كل ليلة يقرأ يقرأ يقرأ، يقرأ. لما وضع في القبر صار يستانس بها يترنم بها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، وأسمع الله هذا الإنسان صوته خلاه يقوم من النوم يحصل وين من يتكلم من يقرأ إلا من تحت الأرض. قال له ضربت فسطاطك على قبر رجل، ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونس.

0: يذكر رسوله في الدنيا يانس بذلك في قبره. الذكر غرس الجنة يونسك في المجنة وهو الوقاء والجنة الوقاية والساتر والجنة كذاك الحاجب والحاجز من شر إنس وجنة من شر إنس وجنة أو جن من شر الإنس والجن هكذا حتى من شر الصواعق كان يقول سيدنا جعفر الصادق إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله ماشي صاعقة أصاب الذاكر أبدا ما تنزل صاعقة إلا على غافل أما الذاكر لله ما تصيبه الصواعق تذهب مع أنه يمنى ويسرى ما تصيبه الصاعقة لا إله إلا الله بل يقال أنه ما يسلط على صيد طير ولا وحش ولا سمك في البحر إلا ساعة غفلة عن الذكر ساعة ما ينشغل ويغفل عن ذكر الله يمكن صيده ووقت الذكر ما يتمكن من صيده تجي هنا ما يقدرون يصيدونه لا إله إلا الله وهو الوقا والجنة من شر إنس وجنة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا أقل من أن يكون عندك نصيب من ذكر النوم واليقظة وذكر الخروج من الدار ذكر دخول المسجد وخروج من المسجد ذكر المرور في السوق ذكر المشي إلى المسجد ذكر الطعام قبل أوله وآخره ذكر الشرب أوله وآخره ثم ذكر صباح ومساء يكون لك نصيب من ذكر في الصباح والمساء فهذا أقل ما يمكن أن ترتفع به وتعتلي وتتنقى وتطهر وتحفظ دونس فالله يوفقنا لذلك قال سيدنا لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ والله إني لو أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله يكرمنا وإياكم كرام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من المكاتبات الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه إلى أن قال وعطف أيضا بقوله على كلامه المتقدم وأنه لا بد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه وأنك أيها الإنسان لا يحزنك ما يفوتك من هذه الحظوظ العاجلة واللذات الفانية والخيالات الكونية فإنها لا محالة أن تنهدم هذه البنيان المشيدة وأن تبيد هذه المحاسن العتيدة وتتفرق هذه الجموع العديدة وتفنى هذه الوجوه الناعمة النظرة وتزول هذه الروائح العطرة وتسلب الكرائم المحبوبة فتيتم الولدان وتجدد الأكفان وتغير الألوان وترمل النسوان وتنتهب الجثمان طوارق الحدثان وتنتهب الجثمان طوارق الحدثان وتفرق الجموع وتذر لفراقه الدموع وتبيد مجموع جسمه من الشتات سحائب هموع فكيف لا يسلى عما هو عن قريب صائر إلى الفناء والشتات وإذا علمت أن هذه الملاذ المحبوبات لا بد أن تزول عنك أو تزول عنها فلا جرم لا تعبأ بما فاتك منها إن كنت ذا عقل سليم ولي في ذلك لا بد هذا البناء المشهود ظاهره أن ينهدم منه بنيان وأركان وكل ما كان من جمع يسر به تسلب كرائم ما في الكون يا إنسان
0: يا إنسان هكذا يقول عليه رحمة الله ولله الحمد والمنة على ما يبين من المعاني ويلهم من المدارك ويسر من المفاهيم ويقول الشيخ عليه رحمة الله في المكاتبة التي قرانا أولها فإن يقول إن البدايات مجلاة النهايات ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته والمشتغل به هو الذي أحبه وسارع إليه والمشتغل عنه هو المؤثر عليه وإن من أيقن أن الله يطلب صدق الطلب إليه ومن علم أن الأمور بيد الله اجتمع بالتوكل عليه وأنه لا بد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه. هذا الوجود الخلقي الحيواني والنباتي والجمادي الموضوع على ظهر هذه الأرض من شرقها إلى غربها من طرفها إلى طرفها، هذا الوجود نتيجته محتومة ونهايته محسومة. لا بد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه، فلا مباني تدوم ولا ملوك يدوم ولا ناس يدومون ولا حيوانات تدوم ولا زرع يدوم ولا حدائق وبساتين تدوم، كلها تتحول وتغير وتنتقض وتتبدل ثم تصير النهاية أن السماء تتشقق والنجوم تنكدر وتتناثر والجبال تنهد وتصير كالعهن المنفوش وتنسف نسفا والأرض تمور، لا إله إلا الله بتمد. فهذا الوجود قدامه كل هذه نهايته، فإيش يحزنك إن راح شيء ولا سقط شيء ولا راح، وكل هذا إلى الهدم والخراب. وعادك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هو كله إلى انهدام. قال وأنك أيها الإنسان لا يحزنك ما يفوتك من هذه الحظوظ العاجلة واللذات الفانية والخيالات الكونية، فإن لا محالة أن تنهدم هذه البنيان المشيدة وأن تبيد هذه المحاسن العتيدة يعني القوية القديمة، وتتفرق الجموع العديدة وتفنى هذه الوجوه الناعمة النضرة وتزول هذه الروائح العطرة وتسلب الكرائم المحبوبة ما يكرم على الإنسان ويعز عليه سواء حيوان أو نقد أو مال وغير، الكرائم كلها تسلب، فتيتم الولدان وتجدد الأكفان وتغير الألوان وتنمر النسوان. وده الواقع في الحياة ولا شيء عندك قدام عينك شيء وغير هذا، مش قدام عينك هذا ولا شيء ثاني غير هذا، هذا الواقع. وتنتهب الجثمان الجسد طوارق الحدثان، تفرق الجموع أو المجموع، تذر لفراقه الدموع، وتبيد مجموعة جسمه من الشتات سحائب هموع الطالة، فكيف لا يسلى عما هو عن قريب صائر الفناء والشتات. المهم لا يفوتك ثواب لأنه باقي، لا يفوتك مقام عند الله لأنه دائم، لا يفوتك قرب من الرحمن لأنه أبدي. هذا الذي يشب عليك فواته، وما شيء هو قد لابد بينهدم، واللي حواليه بينهدم، واللي قبله انهدم واللي بعده بينهدم، ما يحتاج تحزن عليه، كله إلى الهدم. لكن شوف اللي يفوت عليك مما يبقى ويدوم، هذا اللي ينبغي تتحسر عليه. لا إله إلا الله. كان على بعض أهل الخير والنور والهدى في سيئون وعليهم بعض الديون، وأحيانا يجدون الطعام وأحيانا ما يجدون، وفكر ولد وفي سن شباب يقول أذهب اكتسب من شال سد الديون أهلي ويسر لهم ما يحتاجون إليه من طعام. فاستاذن والده قال لكن يا ولدي أخاف تفوتك خيرات كثيرة من الدروس، هذا أنت اليوم تحضر كذا كذا درس عندنا، إذا سافرت بتفوتك. قال بس يا والد شان بحاول بتابع هناك حد من أهل العلم وبصلح لنا دروسه ولكن ما نتسبب مشان. قال ما أخشى عليك ألا تفوتك الدروس. وكرر عليه قال لا أنت رخص لي وأنا بحاول. قال رخصة سافر. لما سافر بدأ يكتسب وأرسل بعض المال فوصل إلى بعض العاملين في السوق من الأخيار فحملوه جاء عند أبوه بيعطيه إياه عند والده بيعطيه. قال له فلان. قال نعم. قال ولدك فلان أرسل رسالة يسلم عليه. قال مسكين فاتته الدروس أظنهم كم بيحضر في اليوم كم بيقدر يتدارك. قالوا شوفوا أرسل مبلغ فلوس. قال لكن مسكين فاتته الدروس. أنا جبته هنا. قال أنا راثي للولد إيش فاته فاته. وذا شاف قلب كله مع الله ودهره وله داري بالفلوس. رجع الفلوس معه للدكان ورسل لأهله حاجاتكم اللي تحتاجونها في اليوم والليل وكذا تعالوا فيه فلوس من ولدكم عندنا ننفق عليكم منها. راح وتولى النفقة والأب ما التفت إلى هذا ولا أخذ شيء ولا سبحانه. فقال يعني إذا ذكر بعض شيوخنا هذا الحكاية يقول ذولا قوم صدق عليهم قول الحداد من فتيتين ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. ورثوا خواص الأنبياء. قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. سمعت يقول إذا علمت أن هذه الملاذ المحبوبات لابد أن تزول عنك أو تزول أنت عنها فلا تعبأ فلا جرم لا تعبأ بما فادك منها. لابد هذا البناء المشهود ظاهر أن ينهدم منه بنيان وأركان كل ما كان من جمع يسر به تسلب كرائم ما في الكون ينسان. بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن نبيكم الأمر رضي الله عنه. فإذا كان العقل سليما نظر في عواقب الأمور وبواطنها فلم يغتر بظواهر زينتها. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى قد أشرق نوره وظهرت تباشيره. العاقل حقيقة من كان بما هو أبقى وهو الجزاء الأخروي الموعود لمن صبر عن هذه الدنيا الفانية وليس كذلك إلا الزاهدون كما أفتى بذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه حيث قال لو وقف على أعقل الناس صرف إلى الزهاد في الدنيا قد أشرق نوره في سويداء قلبه كما ورد إن النور إذا دخل صدر انشرح بمعنى اتسع ولا يتسع إلا بالنور الوارد عليه من الله وهو الذي أشهده بواطن الأمور وعواقبها لأنه نزل منه في الباطن. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
0: بعده.
3: وظهرت على ظاهره تباشره فأشرق على ظاهر البشر أنوار التباشير فتزكت الأعمال والأقوال وحسنت منه سائر الأفعال وأشرق ظاهر الزجاجة فانبسط عليه شعاع المصباح فظهر على ظاهره شعار الصلاة ولح على وجهه شاهد الفلاح فتظهر منه أفعال الحميدة وصفات الجميلة ولي في ذلك ولفي ذلك العاقل الكامل الفرد الذكي إذا لم يؤثر الفاني الداني على الباقي قد أشرقت في سويداء القلب نورا وما على الظواهر من آثر إشراق أضاء بزيت
0: إشراقي
3: من آثر إشراقي أضاء بزيت في المشكاة منه فما في القلب يظهر في سمء وأحداق.
0: هكذا يقول رحمه الله. إذا كان العقل سليم ينظر في عواقب الأمور وبواطنها ونهاياتها ولكن كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ما يغرك أنهم يصنعون ويخترعون ويجيبون أجهزة لكن ما عرفوا خالقهم ولا لماذا خلقهم ولا كيف يصير مالهم الكبير. ما عندهم عقل. مالهم امتداد نظر إلى العاقبة الكبرى والغاية العظمى. وين العقل عندهم؟ أكثر الناس لا يعقلون. ولذا سيدنا الشافعي يقول إذا أوصى مال لعقل الزهاد مات لعقل الناس ومات. وبعدين المال نعطي من عقل كل واحد يرى نفسه عقل. لو جاب الميزان الشافعي قال الزاهدين في الدنيا هم العقل، كل من كان أزهد في الدنيا لأنه آثر الباقي الدائم على هذا العقل ده. وجدنا كلام الشافعي يشير إليه كلمات الله في القرآن، فما أوتيتم من شيء فما ادعوا الحياة الدنيا وزينتهم عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ما في عقل عندكم؟ هذا الشافعي أدركها، هذا العاقل ده اللي علم أن متاع الحياة الدنيا زينتها حقير زهد فيه ورغب في الباقي. هذا إذا في وصية للعقل يعطونه ده هو الحق بالمال الموصى للعقال لا إله إلا الله. يقول أي العاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى قد أشرق نوره وأظهر تباشيره. وصاحب القلب هذا إن ذكر توفر نور ذكره وأثر ذكره عليه، وإن صلى نجحت صلاته وأثمرت طلعت لفوق. والذي قلبه معلق بالغير حتى يصلي ويذكر ما تجي النتيجة مثل هذا. قال العاقل حقيقة من كان بما هو أبقى وهو الجزاء الأخروي المعود لمن صبر عن هذه الدنيا الفانية، وليس كذلك إلا الزاهدون كما أفتى بك إمامنا الشافعي. قد أشرق نوره في سويد قلبه، إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح أي اتسع، ولا يتسع إلا بالنور الوارد عليه من الله. الله الذي يشهد بواطن الأمور وعواقبها، إنه نزل منه في الباطن، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه جل جلاله. قال ظهرت على الظاهر تباشيره فأشرقت على ظاهر البشر أنوار التباشير وتزكت الأعمال والأقوال وحسنت منه سائر الأفعال وأشرق ظاهر الزجاجة وانبسط عليه شعاع المصباح. الله مروا سمد مثل نوره كمشكات فيها أنصبح فيه زجاجة، الزجاجة كأنه كوكب يشرق نوره. قال فظهر ذا شعار الصلاح ولا حال وجه شاهد الفلاح سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فتظهر منه أفعال حميدة وصفات جميلة سديدة. قال العاقل الكامل الفرد الذكي إذا لم يؤثر الفاني الداني على الباقي قد أشرقت في سويد القلب نور وما على الظواهر من آثار إشراق، أضاء بزيت في المشكاة منه فماء في القلب يظهر في سمع وأحداق. وبالله التوفيق يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. انقضى يوم ثاني من أيام الدورة، عسى بركة في الأيام والليالي، وتقع إن شاء الله كلها زاهية بواسع جود الرحمن حتى تنختم لنا في خير الأحوال وأدنى مراتب القرب منه. آمين يا رب.
4: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: اللهم صلي وسلم عليه.

فحيا زمانا بالصفا قد سمح لنا، وحيا زمانا ضمها كل ساعتي.

0: تمنيا ودع من تمنى بالأمان الردية والحمد لله رب العالمين.
1: ربنا صدق في السلوك وصدق في الوجهة وصدق في العزم وصدق في الإقبال عليه، وجنبنا جميع الأماني الباطلة والملهية والقاطعة عن وصول الطريق حتى يحققنا بحقائق التحقيق في سلوك الطريق وفي الدخول في خير فريق وفي شرب من أحلى رحيق وفي مرافقة على رفيق. أكرمنا بذلك يا ولي التوفيق، أكرمنا بذلك يا ولي التوفيق، أكرمنا بذلك يا ولي التوفيق، وأزل عنا كل تعويق، واجعل لنا في قلوبنا شوق صادق إلى قربك ومحبتك ولقاك ولقاء حبيبك ومسامرتك في المراتب العلى، ولا تحرمنا هذه العطايا والمنح وافتح علينا فيمن عليهم تفتح، واسمح لنا يا خير من سمح، وسامحنا يا أكرم من سامح، واعف عنا يا أكرم عفو، وتولنا بما توليت به محبوبيك في جميع ما نقصد ونعتقد وننوي، وكن لنا بما كنت به المحبوبين والعباد المقربين أهل التمكين، فرج كروب المسلمين، أجعل كل فرد منا ومن الحاضرين ومن سامعين جميلين مفتاحا للخير مغلاقا للشر، منظورا بعنايتك فيما بطن وفيما ظهر في الدنيا والبرزخ والمحشر ودار الوخر، يا كريم يا بار في لطف وعافية تنبي الله
2: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.

كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا.

0: الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

المضمار في نظم نبذة من حياة الحبيب أحمد بن محمد المحضار المتوفى في 7 من شهر صفر لعام 1304 للهجرة، نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، المقدمة. الحمد لله.

0: سير وتقى أخبارهم محمودة الآثار.
1: صلى الله على محمد
0: كمثل من نحيي له الذكرى هنا في مثل هذا الشار للتذكار.
1: صلى الله على محمد
0: خير الرجال المخبتين الأتقياء من قد سمي بأحمد المحضار.
1: صلى الله على محمد
0: ذكراه تأتي ضمن شهر صفر

0: أهله.
1: ميلاده ونشأته وسفره إلى الحجاز مبكرا.
0: ميلاده في قرية الرشيد من وادي بلاد دوعنا الزخاري.
2: الله على محمد.
0: في 200 بعد 1000 معها 70 في الحساب الجاري.
2: الله على محمد.
0: واسمه أحمد بن محمد بن علوي من بني المحضار.
2: الله على محمد.
0: وأمه عائشة أكرم بها من آل بازرعة خير جاري.
2: الله على محمد.
0: وحفظ القرآن في عمر الصبا.

0: طلب العلم على تشوق وهمة والأخذ في اصطبار.
1: صلى الله على محمد
0: على شيوخ الحرمين عاكفا

وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولا، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1 إلى 0، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ. 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج. وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

الصبار والدوالي. وعند وضع عصارة أو مرهم الصبار خارجيا على الأماكن المصابة يختفي الألم سريعا، ومع استمرار استخدام المرهم يقل حجم الدوالي إلى أن تختفي. وقد فسر العلماء ذلك باحتواء الصبار على المواد الحيوية المنبهة، وهي ما يسمونها هرمون الجروح. ومن الجدير بالذكر أن وضع الصبار خارجيا لا يسبب أي أضرار.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا

كافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح

علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

ملائكتك وجميع خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مصيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في الصملاء والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في الصملاء والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في الصملاء والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بك استجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ذوك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك

شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته، سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد

0: مرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، يمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات.
1: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن

أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي.

الله الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزن

أو المؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

അല്ലാഹു അക്ബർ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملأ السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام فحينا ابن السلام خلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك دار ابن دار يدير رجل الكرم. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي الممنات ولا راد الماقضي دار انفرد قدم قدم. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
0: أنا بنجان جانا من حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: عايز أكون أن تدرى في الدنيا والأخرى وصلح ذات العباد وتعجيل فرج المسلمين غياث المجمعين خدمكم إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الفاتحة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم

والسائر بذا الحي حاط روح التلاقي به الروح انتعش وانبساط جرى به الحكم.

وواحد هبط ولكن الحق ظاهر ما يجيه الغلاط فاسلك طريقه وخيم في ربوعه فقاط صف شوف صاحب الذوق في أمثال ذا يغتبط.

الصراط خذ ما عبر لك وخلي القوت لي ما استرط ما جاء بخير الذي سأل أدب في الحواط ووقتنا أكثر أهله كلهم في الشطاط والذوق فيه اشتبه والفاق

بيده بسط كم قالب منهم رأيته في الشهود انبساط لقط من أثمار علم المعرفة.

ومحو الشطط بجاه خير الورى لما أسى قط قط والحمد لله رب العالمين.

صحيح وسط رجلي جدله من خشاب او يقع له طعنه من عدو في خواصره من

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

بالعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

0: الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
2: الحمد لله الذي أحضرنا وإياكم سبحانه وتعالى محاضر التنزلات الإلهية والبركات الربانية والعنايات من الله سبحانه وتعالى التي يرعى الحاضرين فيها والمتابعين لها، بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فهذه الاجتماعات على ذكر الله وعلى ذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى استنزال رحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه، وعلى استرضاء الحق سبحانه وتعالى، وتدفع بها البلايا والآفات والعاهات عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عرف هذا من عرفه، وجهله من جهله. مجالس عقدت لأجل الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينادي المنادي أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، عطاء عظيم من الله لأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله على مجيء سيدنا وشيخنا الحبيب عمر إلى تريم وإلى دار المصطفى، جاءت معه الرحمات والخيرات البركات. وقد تابعنا ما شاء الله سيدنا الحبيب عمر عندما كان في معهد الرحمة هناك في بلاد الأردن، ورأينا كيف آثار العلماء الربانيين إذا نزلوا في بلاد جاءت الهداية، جاءت العلوم، جاء الأمان، جاء الاطمئنان، جاءت السكينة، جاءت الخيرات الباطنة والظاهرة، جاءت حتى الأرزاق الحسية لمن يبحثون عن الأرزاق الحسية. هكذا لأن العلماء هؤلاء هم أمان وهم نور وهم سرج الأمة، وهم يضيئون للأمة طرق التقرب إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. ما شاء الله كنا نتابع بعض مجالس الدورة لسيدي الحبيب عمر هناك في معهد الرحمة، ورأينا الجلسة الختامية عندما تكلم شيخنا الحبيب عمر، ورأينا الكلام الذي يتكلمون به. قالوا هناك في الدورة هذه في معهد الرحمة حضروا من 28 دولة وناس من بلاد متفرقة جاءوا إلى تلك البلاد، جاءوا لأجل ماذا؟ كما يقول شيخنا الحبيب عمر: يريدون وجه الله ومحبة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قطعوا الأماكن البعيدة والمسافات وغير ذلك، جاءوا يستضيمون لمن يحمر نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من عنده الفطرة الإنسانية ومن عنده الفطرة البشرية، أحيانا حتى الفطرة ما عادوا بالديانة، صاحب الفطرة يهتدي مباشرة. كنا سمعنا من مشايخنا كان الإمام الحبيب محمد بن أحمد المحضار رضي الله عنه وأرضاه في إندونيسيا، وجاء أحد الناس غير المسلمين وكان من الأذكياء، وكانت فتنة في تلك البلاد تدور شعلها الشيطان ما بين بعض الصالحين من أهل السنة وأهل البيت وغيرهم وبين الطوائف الأخرى. فلما جاء هذا الرجل ومر خلفه أتباعه ومن معه ومن يستشيرهم، رأى وجه الحبيب محمد بن أحمد المحضار، فقال الذين معه: الأيام هذه في البلاد منازعات ومخالفات؟ قالوا له: نعم. قالهم: هذا الرجل مع أي طائفة؟ هذا راوجه الحبيب محمد بن أحمد المحضار. قالوا له: هذا مع هذين الجماعة أهل السنة والحبايب وكذا. قال: الحق مع هؤلاء القوم. وقالوا له: أنت كيف حكمت؟ ولا عرفت قوال هذا، ولا عرفت قوال هؤلاء، ولا عرفت قوال هكذا. بمجرد كذا قال: هذه الوجوه ما معها إلا الحق، وجوه حاملة نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاملة نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لنا مولانا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الأعظم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وحاشاها نريد زينة الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذا تأديب الأمثالنا. فما شاء الله سيد الحبيب عمر حتى تكلم في ختم معهد الرحمة هذا عن القيومية الإلهية، سمعتوها أكثركم أغلبكم، القيومية الإلهية، صفة القيومية لله عندما ربنا جل جلاله وتعالى في علاه تسري آثار قيوميته الحي القيوم سبحانه وتعالى في الوجود جل جلاله وتعالى في علاه. فنسأل الله أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. وما شاء الله كما نشد المنشد جزاه الله خير في قدوم سيدنا وشيخنا الحبيب عمر إلى هذه البلاد، نسأل الله افتح قلوبنا للهدايات واجعلنا ياكم مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر، ويعجل بالهدايات لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقر هؤلاء
3: وراث نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدايات للأمة المحمدية وإبعاد آثار الشقاء عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإبعاد تأثيرات الشياطين يريدون يأخذون أمة الرسول إلى الجحيم وإلى البعد، فيتوجه هؤلاء الرجال في كل من سبقت له الحسنة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عنده، وفرحضنا من مواهبك ومن الآداب التي تفيضها على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا حقك وفقنا القيام به، وعرفنا حق نبيك محمد وفقنا القيام به، عرفنا حق كل من له حق علينا وفقنا القيام به، واشرق علينا رعايات ودعوات وأنوار هذه المجالس ظاهرا وباطنا حتى تتنور بواطننا وتصلح قلوبنا وتهن لكل خير ظاهر وباطن. العفو منكم.
4: الحمد لله، الحمد لله على هذه المجالس العظيمة في هذه الأماكن الفخيمة، ومن سر عظمتها وما جعله الله سبحانه وتعالى فيها من أسرار كثيرة أننا وإياكم جميعا ما اجتمعنا في هذا المجلس المبارك ولا في بقية هذه المجالس من هذه الدروس في هذه الدورة وغيرها من بقية الأوقات والمجالس إلا على وحي الله تعالى، وما اجتمعنا إلا على تفهمه ودراسته، وما نجتمع وإياكم إلا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أخباره وسنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، وما نجتمع وإياكم إلا على ترجمة ذلك ومعناه في أحكام شريعة الله وآداب السير إلى الله وما جاء به نظر ودعوة هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه هي أشرف ما بعث الله تعالى به الأنبياء والمرسلين وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه المقاصد الكبيرة العظيمة التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي سر هذه المعاني كلها أشرف ما يجتمع عليه أهل الأرض في مثل هذه المقاصد وعلى هذه الأمور التي نجتمع وإياكم بها، فالحمد لله على ما من به علينا وعليكم من هذا الخير الكبير العظيم. وبسره إن شاء الله تعالى يرجى لنا ولكم ولمن بعدكم ومن حواليكم ومعكم من أسركم وأهليكم ومن تتصلون به بل وإلى جميع أهل الأرض، فإن إذا اجتمعنا مع هذه الثلة بعددهم وما فيهم لا تذكرنا كما أشار الحبيب كاظم أعداد بعد ذلك كل واحد من هذه الأمة من عن أهله وعن بلده ومن كان في من منطقته التي جاء فيها، فيصير بعد ذلك عظمة لهذا الامتدادات الكبيرة العظيمة كما سمعنا في القصائد في هذه السيول العظيمة التي ما من ساعة من الساعات إلا وتسير سيولها. اجتمعنا وياكم في أماكن مباركة أقيمت فيها النيات الصالحة والأسانيد العظيمة المباركة المتصلة بالسند المتصل القويم الذي ما داخله كدر ولا داخله شيء من الغير ولا شيء مما يغير شيء من هذه الحقائق التي بل على الصفاء الكامل الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنتصل بنور المصطفى. ومعهد الرحمة قال الحبيب عمر لما سميناه قال لما سميناه معهد الرحمة قال لأن الرحمة اسمه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا دار المصطفى وهذا معهد الرحمة وهذه الاتصالات الكبيرة التي تجري فيما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداه. فبسر هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبه صلوات الله وسلامه عليه لنا ولكم ولكل فرد من الأمة في كلمة من الكلمات القديمة يقول سر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم هذه الذي بعثه الله تعالى بها.

0: قال فيها إنما أنا رحمة مهداه، وقال له الله تعالى فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الحبيب عمر إن لو جمعت رحمات الرحمة من الخلق كم عرف كل واحد منكم كثير من معاني هذه الرحمة، في أب أو في أم أو في أم رجل أو في مرأة، وعرفنا منها كثير فيما عرفنا في حياتنا نحن كل واحد منكم. فلو جمعت رحمات الرحمة جميعهم مما عرفتها مما لم تعرفها في كفة في الميزان، ورحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كفة بكل واحد من الأمة، لرجحت رحمة رسول الله برحمة الخلائق أجمعين. فما هذا الخير الكبير والعظيم، ومن هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما معنى هذا السر الذي بعثه الله تعالى به في هذا الكتاب الموحى به لله لصلاح الأمة في الشرق والغرب وفي الماضي والحاضر وللمستقبل، وما جاء به من هذا الدين ومن هذه الرحمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتذكروا منة الله تعالى عليكم، واشكروا الله تعالى الذي أولاكم وأوصل إليكم هذه الخيرات، وليعرف حق هذه المعاني وأسرارها في الاتصال بها كل حاضر متردد على هذه المجالس والقاصدين إلى هذه الدورة التي افتتحت لكم في يوم أمس، حتى نحوز هذا الخير الكبير لنقوم به في بقية أعمارنا ونرجع به إلى أهل ديارنا وأهل بلداننا، ويعم الخير الكبير إن شاء الله تعالى بوعد الله لنبيه بهذه الرحمة التي تشمل أهل المشارق والمغارب في الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى لهذه 28 الدولة ولهذه 30 الدولة أو لغيرها من بقية دول العالم كلها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا ويصله دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأن يعرفنا من حقائق وأسرار هذه الرحمة وأسرار هذه الاجتماعات، وما نتلقى وإياكم فيها من كل كلمة تقال لنا حتى نعيها وتحل محلها من قلوبنا لنقوم بحقها في العمل وسر البلاغ والاهتداء بها، لنرقى إلى أعلى مراقي القربية في الاتباع لنبينا خير البرية، يصلح الله به شاننا في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو وقف أحد هذا الجمع على مخلوق كريم فسأله درهما أو درهمين لأجابهم، ولكن نحن في فضل الله وجود الله ورحمة الله نسأله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا بفضله وجوده وكرمه وإحسانه، فإننا مساكين وضعاف، نسأله أن يرانا بعين عطفه وبعين جوده وبعين فضله وبعين إحسانه. يا الله يا رحمن يا رحيم. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في مسجده فرأى بعض أصحابه يضحكون، فرآهم فقال لهم لو علمتم ما أعلم لضحكتم كثير لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتغيرت وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى منزله فنزل عليه جبريل وقال له إن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويقول لك لا تقنط عبادي من رحمتي، لا تقنط عبادي من رحمتي، اذهب إليهم فبشرهم. فقام صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهو فرح ومسرور وقال لهم إن جبريل نزل علي وقال إن الله سبحانه وتعالى قال اذهب إليهم فبشرهم، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ففرحوا أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى من معاني رحمته المهدى صلى الله عليه وسلم. وجاء

0: فقال الله سبحانه وتعالى له: إن عبدي الطائع ناداني وهو معتمد على عمله، وإن عبدي العاصي ناداني وهو معتمد على جودي وفضلي وكرمي وإحساني. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لذلك ينبغي علينا أن نحسن الظن في العصاة وفي المساكين ومن يرد على هذه الدورة المباركة. لا أحد يظن أنه أفضل إنسان ولا أكمل إنسان، كلنا ضعاف وكلنا معرضين للخطأ والزلل. جاء عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: كان يمشي سيدنا عيسى ومعه الحواريين، والحواريين أفضل أتباعه عليه الصلاة والسلام، وقال: وجاء عبد من العصاة في القرية، فنظر إليهم وهم يمشون سيدنا عيسى والحواريين، وقال: هذا العاصي أريد أن أمشي معهم لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لي بمجرد المشي معهم. فجاء أحد الحواريين ورأى هذا العاصي وقال: ما هذا؟ كيف لواحد مثل هذا أن يمشي معنا؟ مباشرة نزل الوحي إلى سيدنا عيسى عليه السلام، فقال: قل للعبدين اثنين هؤلاء أن يستأنف العمل من جديد، فقد حبطت أعمال هذا الحواري بسبب كبره على هذا العاصي، وغفرت ذنوب هذا العاصي بسبب انكساره وخضوعه وخشوعه. فيجب أن نتعلم من هذه الأماكن وهذه الدروس وهذه الدور معنى التواضع، ومع ذلك أن يكون الإنسان مكسر لأخوانه، محب لأخوانه، يكون عبد محض لله سبحانه وتعالى، يشهد وجود الله سبحانه وتعالى في كل الأماكن في هذه الدور. أصحاب الدورة أتوا بفضل الله سبحانه وتعالى، من الذي أتى بهم ومن الذي جاء بهم؟ هل الإنسان بجهده أو بعمله أو بعبقريته أو بذكاء؟ لا والله، هو توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نكون عباد خاضعين له سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يرحمنا ويتوب علينا وأن ينظر إلينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. الحمد لله، بتوفيق رب العالمين وفضل رب العالمين نحن أتينا وجالسين في هذا المجالس المبارك كما سمعنا من الشيوخ الفضائل. والحمد لله بتوفيق رب العالمين الفقير إلى الله من أستراليا، من بلاد أستراليا. وسبحان الله، في المدينة عندنا في أستراليا قبل تقريبا 50 سنة هناك ما كان في أي مساجد ولا مصلى، ممكن مصلى واحد، تقريبا مصلى واحد قبل 50 سنة. فسبحان الله، مع الأيام، الفقير كنت صغير العمر، ممكن 5 سنوات أو 6 سنوات، فجاء جماعة من الهند، 4 أو 5 أشخاص ولا يتكلمون باللغة العربي ولا الإنجليزي، وجاءوا عند الوالد بيتنا، وبيتنا في قرية ما في مسلمين إلا قليل. فدقوا الباب عند الوالد وقالوا: ممكن نتكلم معك عن الدين والإيمان؟ فقال: تفضلوا. فتكلموا شوي ثم قالوا: مكان السيارة هنا، ممكن نستخدم هذا المكان حتى ممكن نجيب الناس حق القرية ونتكلم بالدين والإيمان؟ فالوالد استغرب بهذا الأمر، فقال: ممكن يريد طعام أو يريد فلوس، يعني إيش هذول يريدوا؟ ما يتكلموا لا عربي ولا إنجليزي. فقال: تفضلوا خذوا المكان. فمن هذا المكان كل يوم ثلاثاء كانوا يأتوا، والوالد كان في العمل، وكانوا يأخذوا الفقير كن 5 أو 6 سنوات ويقولوا: أين بيوت المسلمين؟ فكنت أذهب معهم إلى بيوت المسلمين فندعو المسلمين، بعدين يأتوا بكلام عن الدين والإيمان. السبب الذي أقول هذا القصة يا أحباب، سبحان الله، هذا الدين، الله أكبر، دين العزة، والله هذا الدين العزة الشرف، هذا دين الكرم. الحمد لله بفضل هؤلاء الناس، ممكن بسطاء العربي اللي عندهم ضعيف جدا والإنجليزي اللي عندهم ضعيف جدا، لكن قلوبهم صدق مع الله سبحانه وتعالى. وخرجوا هذا الجماعة وبقيت هذا المجلس، ومن هذا المجلس الحمد لله بتوفيق الله حصل مسجد هناك في هذا المكان، وفي هذا المكان مساجد الآن ليس مسجد، وناس وما شاء الله مسلمين كثير في هذا القرية. والآن سبحان الله بسبب جهد بسيط جدا في مدينتنا تقريبا 150 مسجد ومصلى، بسبب جهد بسيط جدا ليس بكلام كبير ولا سبحان الله. الفقير كنا في أفريقيا الآن قريب مع الشيخ صالح مطران، كنا خروج دعوة في زامبيا، ويعني في الخروج الحمد لله عندنا ناس مستقبلين ما شاء الله. أخونا الشيخ محمد باجابر ما شاء الله قام بالهمة وما شاء الله خدمنا ويساعدنا. الفقير كنت أفكر الصحابة والتابعين والسلف كيف كانوا يخرجوا، من كان ينصرهم، كيف كان الأسباب اللي عندهم. الأسباب اللي عندنا مسهل الحمد لله، في طائرات وفي طعام زين ما شاء الله والحمد لله. لكن الصحابة، حبيب أحمد مشهور الحداد أثره في أفريقيا كلها، كل الناس يسمعوا هذا الاسم. ما هذا الاسم؟ تخيلوا الصدق الذي حملها هذا الرجل يوم القيامة، الصدق اللي عنده الله أكبر إلى الآن، إلى الآن الأثر اللي عنده من بلاد إلى بلاد، من أسرة إلى أسرة وتستمر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. في شركات كثير، هيئات خيرية ما شاء الله يعمرون المساجد في أفريقيا وفي بلدان كثير، وفي شركات يعمرون الرجال، والذي يعمر الرجال أهم من العمارة المسجد. هدول الرجال هم يحملوا الدين الأمانة، هم يحملوا هذا الأمانة الكبير، الأمانة، أمانة من رب العالمين، أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمة، أمانة كل طالب الذي يطلب العلم في دار مصطفى، أمانة كل واحد يحضر في الدورة. هذا الأمانة أحباب. والله رأينا الناس في عطش، وزرنا الحمد لله القبائل وأصل الأفريقيين ما شاء الله. أخونا عبد الغفار مع جهد طيب يدخل عند الناس أصل الأفريقيين ويجتهد بينهم، والناس في عطش. ونحن سبحان الله قبل تريم ما عرفت إيش كلمة طابور، أول مرة بسمع كلمة طابور في تريم. فسبحان الله كنت أفكر الناس في تريم، في طابور وين؟ عند معهد البترول والمازوت. والله الطابور عندنا بالبلاد عند معهد الإيمان، عند مكان الإيمان. والله هنيئا لكم، هذا طابور ليس شيء. والله هنيئا لكم يا أهل تريم، هذا منبع الهداية، هذا مشرب، هذا مشرب الصافي يأتي من هذا الأماكن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن لسنا شيء بل الإسلام بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بركته في كل مكان، في وسط زامبيا معاهد العلم والعلماء والحفاظ للقرآن، بركة الشيوخ، بركة الاتصال في وسط البلاد، عجيب. الله أكبر، نحن نستغرب، لكن هذا الدين سينتشر يا أحباب، هذا الدين سينتشر في العالم كله. والحمد لله الله أكرمنا أن نكون حاضرين مع الشيوخ. الحمد لله الناس في بلادنا في الغرب والله طابور ليكون في هذا المسجد، في هذا المجلس، ويحضرون في الجوال ويتمنون، يقول يا ريت يصير لي مرة أأتي لتريم، بس بدي أشوف هذا المجالس، أريد أشوف ناس كثير شيخ يريدوا بس يروا وجوه الشيوخ، وجوه الشيوخ المباركة. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبفضل الصحابة الذين ضحوا، والسلف الصالحين والذين اجتهدوا بالأمة. الحمد لله الدين وصل لنا صافي مبارك، الحمد لله. الله أكرمنا أن نسجد لرب العالمين ونتكلم بالناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أفضل الكلام. الحمد لله، الحمد لله على دين الإسلام، الحمد لله على دين الإيمان، الحمد لله على مشرب الصافي. ورسالتي لطلاب العلم، أيها الطلاب، بلدانكم منتظرينكم، بلدانكم منتظرين. أنتم الآن في محطة البترول، عبوا الآن، عبوا قدر ما تستطيع. عبي أنت الآن موجود مع الشيوخ، حتى لما ترجع. هذا الشيخ عبد الغفار قال لي، قال حبيب عمر لما كنت أخرج من تريم قال لي ما تحس أنه أنت وحدك، ما تحس أي مرة أنت أنه أنت وحدك. قال بس أخذت هذا الكلمة وبدخل على القريات وعلى الأماكن، قال وين ما بروح بحس أنه شيخي معي، شيخي من خلفي ودعائه من خلفي. طلاب العلم إن شاء الله، هذا الأمانة إن شاء الله أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هذا كرم وفضل لنا، وبارك الله فيكم والعفو منكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حقيقة لست من أهل الحديث، ولكن حقيقة أعقب على ما قال الأخ، وحقيقة المسألة متعلقة بحكاية الأرزاق التي يرزقها الله عز وجل للإنسان. من ضمنها أن يكون جزء من هذه المنظومة، جزء من منظومة تربطه بالله عز وجل، ويستشعر من هذا فضل كبير، رزق كبير. وزي ما تفضل أخونا جزاه الله الخير، ما هو التعطش الحقيقي الذي شعره، والأشياء التي مر بها في أماكن كثيرة من العالم مع تجواله من مكان لمكان، كان أساسها كل مرتبط بالله عز وجل والتعطش لما أنتم فيه الآن. فإذا لم يحصل من كل واحد فيكم أتى الآن الهمة الكبيرة والرغبة الشديدة الملحة أن يغير ما في نفسه ويخرج من هذا المكان ممتلئ بكل ما هم صالح لنفسه ولزمانه ولأهله ولذريته للمستقبل القريب إن شاء الله، أتوقع أن هناك خسارة كبيرة ستكون علينا. فلابد نستشعر مدى النعم التي نحن فيها، ولابد أن نأخذ بالهمة والعزم الكبير أن نغير ما في أنفسنا حتى نكون صالحين مصلحين هادين مهدين. وهذا ما نبحث عنه ويبحث عنه شيوخنا الله جزاهم الله خير. فنتمنى إن شاء الله أن نكون كذلك، وأن نكون عن حسن ظنهم إن شاء الله في خير، والعفو منكم، الله يعطيكم العافية.

0: الحمد لله على تجدد وتعدد مظاهر النصرة لدين الله عز وجل، تحقيقا لقول الله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إن حاربنا الكافرون في أفكارنا، وإن حاربونا في عقولنا، وإن حاربونا وسط بيوتنا، وإن حاربونا في شوارعنا، فإن لله عز وجل رجال ينصر بهم هذا الدين ويؤيد بهم هذا الدين ويعز بهم هذا الدين، والدين لا شك أنه عزيز، وإنما من دخل في دائرة هذه النصرة أعزهم الله سبحانه وتعالى، وكان الله عز وجل معهم بتوفيقه، وكان الله عز وجل معهم بتأييده. مهما أظلمت الدنيا، مهما ادلهمت الدنيا، مهما اجتمعت قوى الكفر، مهما بذلوا من أموال، مهما بذلوا من أوقات، مهما بذلوا من ملهيات، مهما بذلوا من مغريات، فإن دين الله عز وجل سيقوم بهؤلاء الرجال. ومن دخل هذا الدار، ومن حضر هذه الدورة، ومن حضر هذا المجلس، فقد استظل بلواء عظيم أول من حمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن انضوى تحت هذا اللواء العظيم. أبشر بأنك من أوائل من سيكون تحت لواء الحمد يوم القيامة، يوم تحمله يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتشرئب النفوس إلى أن تكون تحت ذلك اللواء. لكن ما كل أحد صالحا ليدخل تحت ذلك اللواء إلا من دخله في هذه الدنيا، إلا من قدم، إلا من بذل، إلا من ضحى. أوقات تمضي علينا، نفائس تمر بنا، كيف نضيعها؟ كيف نقضيها؟ الله عز وجل يسألون عنها، من أتى من شرق الأرض وغربها إلى هذا الدار المبارك ليحضر هذه الدورة هو حجة علينا. أين نحن من الدروس؟ أين نحن من المجالس؟ أين نحن من تزكية النفوس؟ يا أرباب هذه البلدة، يا جيران هذه البلدة، يا من يمكن لهم أن يحضروا، إن حضرت جلسة الاثنين، حضرت درس الأربعاء، إن حضرت الدرس في بعلوي، إن حضرت مثل هذا، كلها دروس تزكو بها، تعلو بها، تتطهر بها. الله عز وجل يصبح حالك، يصلح بها حالك وحال بلدك وحال المسلمين أجمعين في المشارق والمغارب. جزى الله كل من حضر، وجزى الله كل من بذل بالجزاء الطيب الذي تقر به عينه يوم أن يلقى سيدنا رسول الله وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة. الله يكرمنا وإياكم، الله لا يخلف منا أحد. حضرنا بعجزنا، بتقصيرنا، بكسلنا، بذنوبنا، بسيئاتنا، وارتبطنا بالبحر الكبير، بحر البشير النذير، براثة صافية خالصة لله عز وجل. لا يرجون إلا الله، لا يتكلمون إلا لله، لا يتحركون إلا من أجل الله، لا ينظرون إلا من أجل الله، لتتعلق قلوبنا بالله تمام التعلق. الله يقبلنا وإياكم أجمعين، والعفو منكم، الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد سنان كاشف عرفان، وأنا من أمريكا، والحمد لله أدرس في معهد المقاصد على يد الشيخ يحيى رودس. الحمد لله رب العالمين. I'm so grateful to be here and my third time visiting Tarim. الحمد لله, it's such a blessing and a big ni'mah to be here.
2: الحمد لله على وجودي في هذه البلدة. هذه زيارتي الثالثة إلى تريم، وهي نعمة كبيرة، له الحمد وله الفضل عليها.
1: Allah subhanahu wa ta'ala is so generous with all of the evil and the corruption that is happening in the world. Allah subhanahu wa ta'ala gathered us here in a beautiful place filled with barakah and filled with beautiful teachers.
2: Allah Azza wa Jal, كثير الكرم علينا سبحانه وتعالى مع ما في الأرض من فتن وفساد لكنه أتى بنا وجمعنا في هذا المجمع وفي هذه البلدة الطيبة المباركة.
1: I was listening to a sheikh speak about how Tarim used to be some 20 years ago.
2: كنت أسمع لأحد المشايخ وهو يخاطبنا عن حال تريم قبل 20 سنة.
1: He said it was much smaller and there was a lot less buildings and there was a lot less people.
2: قال كانت من حيث الحجم أصغر وكان العدد فيها أقل والازدحام أقل والمباني أقل.
1: And when he said that, I thought to myself, man, I wish I was able to come back then to Tarim.
2: وحين قال ذلك قلت في نفسي وتمنيت في نفسي أن لو زرت تريم حينها.
1: I wish I could have visited with the likes of Sheikh Yahya and Sheikh Abdul Karim and Sheikh Jamal al-Din.
2: تمنيت أني زرت تريم مع أمثال سيدي الشيخ يحيى رودس وسيدي الشيخ عبد الكريم يحيى وشيخ جمال الدين.
1: And then I paused for a second and I thought about it and I realized how blessed am I that I'm here right now.
2: ثم توقفت لحظة وأدركت أن نعمة الله علي كبيرة أني موجود هنا الآن.
1: Allah subhanahu wa ta'ala brought our teachers here 20 years ago and they had a purpose and they had a reason why they were here that many years ago.
2: المولى سبحانه وتعالى أتى بمشايخي قبل 20 سنة إلى هذه الرحاب الطيبة لحكمة ولهدف ولغرض.
1: And Allah subhanahu wa ta'ala gathered all of us here today this year in 2026 because each of us has a role today to play now.
2: واليوم المولى سبحانه وتعالى جمعنا وإياكم في هذه البلدة لهدف ولأن كل واحد منا عليه دور يلعبه اليوم.
1: No matter how early or how late you came, you're here when exactly when you need to be here.
2: بصرف النظر أتينا مبكرين أم أتينا لاحقين ربي عز وجل اختار موعد مجيء كل منا.
1: One of my teachers told me that the da'wah doesn't need us and rather we need the da'wah.
2: أحد المشايخ كان يخبرنا ويقول الدعوة لا تحتاجنا بل نحن المحتاجون المفتقرون إلى جهد الدعوة.
1: The work of the da'wah is going to be done with or without us. And if we decide to leave, then it will be done and Allah subhanahu wa ta'ala will replace us.
2: جهد الدعوة سيتم بنا أو بدوننا. وإن لم نقم بحق الدعوة سيبدل المولى سبحانه وتعالى غيرنا.
1: And all we can do is pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He's generous to us and that He includes us in this work and He allows us to be a part of it.
2: وما لنا إلا أن نتضرع للمولى سبحانه وتعالى ونطلب منه أن يتكرم علينا ويستعملنا في هذه الدعوة وفي هذا الجهد.
1: I would like to give some advice specifically to the students who are visiting from non-Muslim countries.
2: وأود أن أنصح نفسي وبعض الوافدين الذين أتوا من بلاد لم تسلم بعد.
1: There is so much evil and hardships in the world that sometimes it's easy to fall into a sense of hopelessness.
2: هناك شر كثير في العالم اليوم ويسهل على الإنسان أن يقع في حالة من اليأس ومن القنوط.
1: But a candle shines brightest in the darkest nights.
2: لكن الشمعة الواحدة يشتد ضوءها في أظلم الليالي.
1: And the people that are living in these hard times that don't have the deen, they're lost and their hearts are searching for something that has some meaning and something to grasp onto.
2: وهؤلاء الذين يعيشون في تلك البلاد المظلمة يبحثون ومتعطشون إلى شيء إلى معنى إلى شيء يتمسكون به.
1: And we have the ability, alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, to connect them with exactly what they're looking for, exactly what their heart is searching for.
2: ونحن لدينا القدرة أن نربطهم بما يحتاجونه بما يبحث قلب كل واحد منهم عليه.
1: Alhamdulillah. I want to thank my parents and my teachers for facilitating me to be able to come to Tarim once again, and I ask Allah to allow it to be many more trips in the future, inshallah.
2: أود أن أشكر أبي وأمي ومشايخي وكل الإخوان الذين ساهموا في مجيئي إلى تريم وأسأل من المولى تعالى أن تتكرر زياراتي إلى هذه البلدة.
1: And finally, I would like to ask Sheikh Habib Omar to please keep us in his du'as and keep all of the Muslims in the West in his du'as that we may cling to this deen.
2: وأود أن أطلب من سيد الحبيب عمر الدعاء لنا ولكل المسلمين في البلاد الغربية أن نتمسك بهذا الدين.
1: And to make dua that all the disbelievers, their veils are removed so that they may be able to see the truth and they can embrace Islam, inshallah.
2: ونطلب من سيد الحبيب الدعاء لكل من لم يسلم بعد أن يزيل المولى تعالى تلك الحجب فيدخل في هذا الدين العظيم.
1: جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور الحمد لله نشكر المولى سبحانه وتعالى على كل ما أسمعنا هذه المعاني التي تهيئ القلوب كما نشكر سبحانه وتعالى على ورودنا على هذه الأماكن وينبغي للداخل في هذا الوادي المبارك وفي هذه المدينة المباركة وفي هذا الدار المبارك أن يكون له شعور عظيم كبير في قلبه لعظمة هذه النعمة التي لا يستحقها أحد وجودنا في هذه الأماكن من أعظم مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى علينا وإن شاء الله كما أكرمنا بها سبحانه وتعالى بوجود في هذا المكان في ظهرنا النصر سبحانه وتعالى يتم عليه النعمة في الدار الآخرة إن اجتمع مع هؤلاء مائية أبدية يا أرحم الراحمين وكما أن من أعظم المقاصد التي ندخل بها في هذه الأماكن مقصد التطهر من أجل الله سبحانه وتعالى الكل يعرف نفسه الكل يعرف جميع تقصيراته الكل يعرف زلاته وما ارتكب ومن أعظم المقاصد ندخل في هذه الأماكن بنية التطهر ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه ما ذكر أنه يحب الطاهرين ذكر أنه سبحانه وتعالى يحب المتطهرين ويحب المطهرين تبارك وتعالى مسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والحمد لله كلنا في سبيل إلى ذلك كلنا نستطيع على ذلك أن نحب أن نتطهر فالمولى سبحانه وتعالى مدح من يحب أن يتطهر وما أسهل هذا الإنسان وكلنا إن شاء الله نريد أن نتطهر وشوف فضل الله تبارك وتعالى من يريد ويحب أن يتطهر والله يحب المطهرين وكما ذكر سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه مراتب التطهر ومراتب التطهير وهذا فيه معنى عظيم في هذا الدين يبدأ في تطهير الظاهر تطهيرنا عن الأحد وعن الأخباث وعن الفضلات وثم يترقى بعد ذلك إلى تطهير ظاهر الجسم تطهير الجوارح من الآثام ومن الذنوب ثم يترقى بعد ذلك إلى تطهير باطن الإنسان وقلب الإنسان من الرذائل ومن الأخلاق المضمومة وثم يذكر درجة رابعة هو لأهلها ونحب هؤلاء أن يتطهر الإنسان من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وهذا من أكثر من أبرز المقاصد ندخل في هذه الدار فإذا ما نستطيع أن نأتي إلى هؤلاء ورث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي لأن المولى سبحانه وتعالى حثنا لما شاف التقصير من نفسه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول استغفر الله واستغفر لهم الرسول وفي هذا 1400 سنة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم نأتي إلى مواطن الوراثة إذا لم نأتي إلى ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نأتي إلى من فنسأله سبحانه وتعالى يكمنا بكمال التطهير والتطهر من أجل سبحانه وتعالى وجعلنا من المحبين والمحبوبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعفو
1: الحمد لله العليم الحكيم ذي الفضل العظيم الذي خصنا بحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس لك الحمد يا رب الناس قوي لنا الأساس في الإقبال عليك في استقبال فائضات جودك علينا بمفاتيح ما أوحيت إلى حبيبك المصطفى فبلغنا عنك فحفظت بلاغه قلوب وأرواح وأسرار وتواصلت بعدها في هذا الحفظ قلوب وأرواح وأسرار وهكذا على مدى الأعصار وكلما أوجد أهل الشرك والشك والكفر والفساد في الأرض نارا أطفأتها قدرتك وغيرتك على حبيبك محمد. وكان حالهم كما قلت في كتابك، كلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، يسعون في الأرض فسادا بمختلف البرامج والعروضات والوسائل، ولكن والله لا يحب المفسدين. وإذا كان لا يحبهم فمن يسعون في الأرض صالحين مصلحين يحبهم، أفينتصر من لا يحبهم على من يحبهم؟ أفيغلب من لا يحبهم من هو يحبهم؟ لا والله، ولا يكون ذلك. ولكن في أسرار هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يد العناية الربانية تختار من يصدق ويقوم بالحق، وحالهم ما قال سبحانه في كتابه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. في تبعية للمصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة تامة يدعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم. ونعم البصيرة، وسبحان الله، وما أنا من المشركين. ولم يزل ذلك الأمر في قلوب وأرواح وأسرار. ووجهتنا إلى فاطر السماوات والأرض لله الغفار، من في مجمعنا ومن يسمعنا، انظر إلى قلوبهم وألحقها بتلك القلوب، انظر إلى أرواحهم وألحقها بتلك الأرواح، انظر إلى أسرارهم وألحقها بتلك الأسرار. وكل قلب أذن الرحمن أن يلحق بتلك القلوب امتلأ من نور المعرفة الخاصة، وكل روح أذن الله أن تلحق بتلك الأرواح امتلأت بأنوار المحبة الخالصة، وكل سر أذن الله أن يلتحق بتلك الأسرار امتلأ بأنوار الشهود الأكمل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا رب أكرم هذه القلوب وألحقها بتلك القلوب، يا ربنا أكرم هذه الأرواح وألحقها بتلك الأرواح، يا رب أكرم هذه الأسرار وألحقها بتلك الأسرار، حتى نحيا على الإيمان واليقين والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة والشهود الأكمل، ومشاهدة أهل عين اليقين وحق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين، الذين ما وقفوا عند صورة ولا عند مظهر ولا عند اغترار ولا عند هوى ولا عند نفس، وتركوا الجميع من أجلك وقصدوك بالإخلاص والإنابة والخشية والتواضع واليقين التام، ففتحت لهم من أبواب الجود والإكرام ما لا ياتي على تفصيله كلام لجميع المتكلمين من الأنام. فإنك أبيت أن يحيط بما تؤتيهم وبما خبأت لهم نفس من النفوس، فقلت يا ملك يا قدوس في كتابك المنزل: على خير من زكى النفوس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهؤلاء إن سبهم ساب أو أذاهم مودي، فقد فتح لهم من عجائب جود الوهاب ما لا يحد ولا يعد، فتحول من يعاديهم ومن يؤذيهم ومن يسبهم إلى عناصر فتح أبواب الجود الواسع عليهم والرفع لدرجاتهم، وإذا بالوجود ومن فيه مسخرة لأرباب الاتصال برب الوجود ومالك الوجود وخالق هذه الموجودات وحده لا شريك له جل جلاله وتعالى في علاه، ونظرا من نظراته يدرك بها القلب ذرة من معرفته فيغيب بها عما سواه. وأما شؤون محبته فلها في القلب ولع ونار لا يطفئها إلا لقاء الرحمن والنظر إلى وجهه الكريم. ولا تزال تلك الأنوار المتجدة من نار المحبة الخالصة للرب جل جلاله محل نظر هذا الإله وسبب بسطه لجوده وعطاياه جل جلاله، حتى يقول عن المسيء الحاضر معهم لأعداد من الملائكة من الملأ الأعلى: وله قد غفرت وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا جوده بواسطتهم في الدنيا، وهو لا يقل عن جوده بواسطتهم في البرزخ ولا في القيامة جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يضرب لنا صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثال حتى يضرب لنا في من رحم حيوانا وخدمه أن ينال المغفرة في يوم القيامة بسببه. فكيف وكيف بمن اتصل بالإنسان من أجل الله؟ فكيف بمن اتصل بخيار الناس من أجل الله؟ فكيف بمن خدم أهل حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه؟ وقد كان تحدث صلى الله عليه وسلم عن سر هذا الاتصال والإفضال من حضرة ذي الإفضال جل جلاله، وقال: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. ولما أدرك الصحابة عمق ما في الكلمة من معنى طربت أرواحهم وقالوا: ما فرحنا بعد الإسلام بفرح أعظم من فرحنا بهذا الحديث. وكان سيدنا أنس إذا ذكره قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو بحبي إياهم أن يحشرني الله معهم يوم القيامة. أنت مع من أحببت. يا ربنا ارزقنا خصائص المعرفة وخالص المحبة حتى لا يبقى في قلوبنا ذرة من محبة غيرك، فلا نحب إلا لك ومن أجلك، فلا يكون في قلوبنا شيء من كائناتك ومخلوقاتك أحب إلينا من عبدك المختار محمد، ونحيا ونموت وأنت وهذا الرسول أحب إلينا مما سواكما. ثم نحب من أحببت على الميزان الذي أحببت وأردت من أنبيائك وملائكتك والمقربين من عبادك الصالحين، من علمنا منهم وما لم نعلم من أجلك وددناهم، ومن أجلك وددناهم، ومن أجلك أحببناهم، فجعلنا يا ربي في أهل الصدق في محبتك ومحبة من يحبك. وسيدهم في محراب العبودية يعلمنا ويقول وهو يدعوك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ويا جامع هذا الشمل لأعداد من أمتي سيد أهل الفضل خاتم الرسل على الوجه إليك من أسرار ما ورث عنه، حققهم بحقائق المتابعة حتى ينالون من محبتك المزية والخصوصية، وحتى يرونه ويجتمعون به في يوم القيامة وفي دار الكرامة بحقه عليك. لا خلفت أحدا منا ولا من أهل مجمعنا ولا من يسمعنا ولا من في ديارهم ولا أهاليهم، يا أكرم الأكرمين. وما وعدته به من نشر دينه في الآفاق أرنا ذلك وأشهدنا ذلك وعجل بهداية كثير من خلقك يا حي يا قيوم. عصاه من المسلمين ومبتدعين ومفسدين من المسلمين، ربنا كل من لم تسبق عليه الشقاوة منهم عجل بهدايته إليك، من سبقت عليه الشقاوة فكف شره وضره عن المسلمين، كف شره وضره عن المسلمين، كف شره وضره عن المسلمين. وكثير ممن لم يسلم بعد نسألك لهم هداية، نسألك لهم نورا، نسألك لهم إرشادا، نسألك لهم إخراجا من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، من حضائر الشرك إلى محافل التوحيد. يا حي يا قيوم نور بنور لا إله إلا الله قلوب كثيرا من عبادك لم يسلموا بعد، اكتب ذلك في ليلتنا، وأرنا منهم من يشهد ما من نشهد ويفد إلى بلدتنا. يا أكرم الأكرمين واجمع شمل هذه الأمة وألف ذات بينهم وبارك في جمعنا بركتان تجمع لنا بها خيرات مجامع الأولين والآخرين من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين يا الله، وتنشر لذلك رايات عظيمة القدر في يوم الميقات. يا رب الأراضين والسماوات انظر إلى كل قلب منا وما فيه من عيوب ومن غفلة ومن زلل ومن شك ومن وهم، زحزح عنه وأزل عنه واملأ وحش هذه القلوب بأنوار الإيمان الخالص واليقين التام والصدق معك والإخلاص لوجهك حتى تقسم لنا بالنصيب الوافي من معرفتك يا الله. وهذه الأرواح محط المحبة ومعدن المحبة ومحل المحبة وأصل المحبة، خذ بها إليك لا تبتلها بحب قاطع عنك ولا صاد عن سبيلك ولا شيء لا تحبه يا الله. بأسمائك وذاتك وصفاتك لا تجعل في أرواحنا محبة إلا من تحب وما تحب، ونزهها عن أن تحب من لا تحب أو أن تود من لا تود أو أن لا تحب من تحب، نزهها عن ذلك، ارزقها محبة من تحب لك ومن أجلك يا الله، لك ومن أجلك يا الله يا الله يا الله. ولقد جاءنا في الحديث أنه عندما يتزاور المتزاورون في الله يتجلى عليهم رب العرش ويقول في يتزاوروا وفي يتجالسوا غفرت لهم، وتقول الملائكة يا ربي هذا العبد فيك واصل وفيك زار فصله فصله. هكذا صحت الأحاديث عن المنزه عن كل خبيث صاحب السعي الحثيث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبيب رب العالمين وخاتم النبيين، ارزقنا حسن اتباعه يا الله. والأسرار من وراء ذلك صفها عن الأقدار ونزهها عن الأغيار، وارزقها شهودك حتى نقوم في مقام الإحسان راسخين مثبتين نعبدك كأننا نراك، نعبدك كأننا نراك، نصلي لك كأننا نراك، نقرأ كتابك كأننا نراك، نحضر مجالس العلم والذكر كأننا نراك، نصلي على نبيك كأننا نراك، نتصدق كأننا نراك، نصوم لك كأننا نراك، نصدق في الحديث ونتنزه عن المعاصي كأننا نراك، وارفعنا في مراتب رضاك يا الله رضا يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. الله.

اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في اليومنا هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصفوا تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة رب

أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك.

نتطهى في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا.

0: بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: رب العالمين.
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين.

يقبلنا أجمعين، ثم بداية حبيبه الأمين، رفعنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.

0: المسلمين يغيث المسلمين يا رحم المسلمين اجمع شمل المسلمين اجعلنا في خير المسلمين انفع المسلمين للمسلمين وابرك المسلمين على المسلمين انفعنا بالمسلمين عامه وبخاصتهم خاصه وانشر انوار الهدى والنور والاسلام في المشارق والمغارب واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر وثبتنا في ديوان من ارتضاهم واصطفاهم ويرحم موتانا واحيانا برحمته الوسيعه ويقبلنا اجمعين باتم القبول واحسن القبول ان غايات السول يختم لنا باكمل حسن وراض عنا
1: في خير وعافية أن شفاء بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر يسر الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والمواليد المباركين هاشم بن عطاس بن علي العطاس حسن بن محمد بن عبد القادر بن حسين الكاف سالم بن محمد بن علي بن سالم السقاف الحسين بن علي بن عبد الرحمن بهارون أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن هاشم الحبشي أحمد قندان بن عبد الهادي بن عبد الرحمن بن أحمد خرد محمد بن أحمد الهدار بن عدروس بن أحمد الهدار بن علي العدروس علوي بن عمر بن علوي بن سهل عبد الله بن أحمد عدني بن سلطان العيدروس عبد الله بن عيدروس بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن شهاب محمد بن حسين بن يحيى الأهدل محمد بن حسن بن يحيى الأهدل عبد القادر بن محمد شفيق بن حسن الحداد زهرة بنت محمد بن زين بن صالح بن صميط زينب بن علوي بن عمر الهادي فاطمة بنت أحمد بن علوي بن سالم بن الشيخ أبو بكر بن سالم فاطمة بنت علي زين العابدين بن عبد الرحمن المهدلي غلاء بنت محمد بن علي العطاس فاطمة الزهراء بنت فقيه بن علي رضا الحداد زينب بنت أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الزهراء بنت إبراهيم بن علي بن محمد الحداد البتول بنت محمد بن عبد الرزاق بن محمد بهارون لبنا بنت علوي بن علي بن حسن بن زين بن فقيه محمود بن سعيد بن محمد بن عواض بحرك محمود بن رياض بن محمود بن محمد بحرك حسن بن أيوب بن محمد بن صالح بحلوان عبد الله بن محمد بن رضوان بن عمر بهرمز محمد بن صالح بن كرامة بن أحمد بزهير هاشم بن محمد بن هادي صبيح أحمد بن هاني بن سعيد عباد زين العابدين بن جعفر بن محمد الوسلي محمد بن علي بن محمد بن سعيد بعوضان خليفة بن مفتاح بن صالح بن مبارك قمزاوي حسين بن صالح بن يوسف بن صالح علوان محمود بن محفوظ بن سعيد بن خميس بخميس أحمد مصطفى بن حاشر بن عطاء الله عمر بن سالم بن محفوظ بكير محمد بن أزكى عفيف سالم بن سعد بن سالم بن سعد مبروك عبد الله بن محمد بن سالم بضاوي محمد بن محسن بن عبد النور حامد بهاء الدين بن جمال يوسف محمد بن حسين بن علي صابر أنس بن عبد الله بن أحمد بن عوض بكر جعفر الصادق بن عماد بن ماجد الجابري أحمد نسيم بن محمد أبي أبي بن علي حسين البنتني عبد الله بن أديب بن عبد النوبي عمر بن عبد السلام بن عمر دامس بجبير محمد بن حامد بن يسلم رحيمان با محسون فاطمة بنت أحمد بن أبو بكر بن علي الخطيب البكري البتول بنت لطفي بن صالح بن عاشور بطاهر فاطمة بنت عبد اللطيف بن سالم داهس بجبير

0: فوزي بن شيخ بحشوان ليا بنت نايف بن سالم البيتي زهرة بنت إيهاب منصور بن علي أحمد ود لكن الفتحة فوق الواو ود بنت ود بنت وليف بن عوض ربعان فتيل بنت عبد الله بن صالح عوضان محمد بن علي بن محمد بن سعيد بن عوضان. اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعيادك وجوارك ومن كل شيطان مريض جبار عنيد ومن كل بغي ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامه واعذهم من موهبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. واجعلهم قرة عين لوالديهم وارحامهم وقرة عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحفظهم من واحفظهم من الامراض والاوجاع والالام ومن الحميات والبليات ومن الاسقام ومن الاسقام في الدنيا والاخره. وابعد منهم الشرور بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من قام بهذا المولد في هذه الساعه بأن الله يرزقه ويطوى في عمره ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه. وأن الله يجعله في ميزان حسناته. اللهم اجعل كيد كل من عدا وتكلم عليه وتفواه بما لا يرضي الحبيب. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم افتح عليه فتوح العارفين وهيئ له الأسباب وافتح له الأبواب وارزقه فوق الأحساب واحفظه في الذهاب والإياب. طلبة المحد ان الله يثقفهم في الدين ويعلمهم التاويل ويهديهم الى سواء السبيل. الفاتحه. الله يصلح العباد والبلاد يخمد الفتن والحروب وجميع انواع الامراض ويحمينا منها ويعجل لنا وجميع المسلمين بالفقر العاجل. اللهم يا احد من لا حدث ويا سند من لا سند لا انقطع الرجاء ولا منك وزاد الطمع ولا فيك. نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا بحق وجهك الكريم وجانا بك العظيم وسلك فرجا عائلا ولطفا شابا وصبرا جميلا والعافيه من كل بليه يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا بكل ما تحب وترتضي ونجنا من محارمه ونواهيه واصبر علينا ستريك وعوافيك في الدين والدنيا ويوم نلاقيك. اللهم اجعل كيد كل من عاد علمائنا واوليائنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. اللهم ومن اصبنا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وعائد عليهم بحق سيد المسلمين والسر والصالحين انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اصفياء عبادك المخلصين المتقين البارين النعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين. ويا حبيبك سيد الاولين والاخرين واخوانهم من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وصلح القلوب وعجب المقصود والمطلوب وفق كل معصوب وليهم كل مصعوب يا ارحم الراحمين. اللهم حاضرين يعني تقبل منه منكم يا حاضرين من القبول وتمام كل سور مامول وصلاح الشان ظهرا وباطنا في الدين والدنيا والاخره دافع لكل شر قالب لكل خير لنا الوالدين واولادنا واحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافيه وعلى نية الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الاسلام والايمان بلا تعب ولا امتحان بحق سيد ولد عنان ولكل نية صالحة أما نبوها السلف قبلنا وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
0: اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.

لله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله استول الصلاة قاربوا وتراسوا واعتجوا يرحمني يرحمكم الله اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة استووا أثابنا وأثابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: المهم وصحبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وتسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جل الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم ادخل الجنة بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وعافني واعف عني. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اطب بنا وعافنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اهدنا مصائب الدنيا والدين. اللهم سعيدنا والرحمة والعطفية لا تجعلنا من القانطين. اللهم الله ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإن ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: وارزقني هادينا.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: التحيات ما قدمت وما أخرت وما أسرت، أنت المقدم وأنت وقنا على ما. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام، لا مانع ان اعطيك الله لا يحيي. الله سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الله اكبر، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: آمين يا الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الحمد لله.
2: الصلاة على السيد الشريف أبو طالب بن علي بن محمد بن حسين الهدار، وعلى السيد الشريف نور الله بن عبد القادر بن محمد بارقبة، وعلى سالم بن صالح بن أحمد بن دحمان، وعلى محمد بن حيدر بن عوض البحري، وعلى حسين بن صالح بن عمير الكلوي، وعلى حامد بن عبد بن أحمد بن عبد أسعد، وعلى صالح بن محمد بن حسين الدباني، وعلى طاصر بن حسن بن حوله بن جولة، وعلى فيصل بن مهدي بن علي المطحني، وعلى أسامة الليثي، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
0: آمين. الله أكبر. الله أكبر، وبارك على سيدنا. الله أكبر، وقيم على من. الله أكبر، وقنا على من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الفاتحة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.

بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

بددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أن

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

سلمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

الأكبر فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتهم

يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

يعلمون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

اللهم صل وسلم عليه وعلى ال مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى ال مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى ال مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى ال مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى ال مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى ال مثل ذلك، اللهم

صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.

من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرعية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون، التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين، سيئون، العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية، المكلة، الفقه وأصوله، عدن، الشريعة والقانون. كلية البلد، تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار، الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة. لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار، الاتصال على

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولازلنا مع موضوع العصمة، هذا الموضوع الذي يهم كل سالك وكل سائر في طريقه الله عز وجل وفي طريق أهل الإحسان، ولازلنا مع الآيات التي قد يفهم منها عدم الكمال أو عدم العصمة في حق سيدنا النبي، النبي الأفخم والنبي الأكمل، خاتم أنبياء الله وأكمل رسل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويسعدنا أن نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا،
2: حياكم الله وبياكم.
1: لازلنا مع الآيات الواردة في جناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآية في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. هناك بعض التفاسير تقول أن الحسنة أنها الفتح والغنيمة يوم بدر، وعن السيئة أنها البلاء من العدو والشدة في العيش يوم أحد. هناك من يعزو أن السيئة هي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما هي السيئة التي يعني بدرت من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بدر أو في أحد، حتى يقول أهل التفسير في بعض تفسيراتهم هذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يرتكب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولا في معركة بدر ولا في معركة أحد ولا في أي فترة من فترات حياته ذنبا قط أبدا. بعض المفسرين قالوا: وما أصابك من سيئة يا محمد، للأسف الشديد، أي ذنب ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وهو المعصوم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى في أقواله، في أفعاله، في أحكامه، في أحواله، في كل شيء، هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. يعني لا تفسر الآية بهكذا، ونحن قلنا في حلقات سابقة أنه إذا جاء الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدم ارتكاب الذنب أو عدم ارتكاب المعصية أو النهي أو الأمر، يجب أن ينظر أولا إلى مقام العصمة،
1: أن سيدنا النبي معصوم،
2: معصوم
1: لا يرتكب ذنب
2: أبدا من الصغيرة والكبيرة وتسلط الشيطان والهوى وحب الدنيا، معصوم من كل هذا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نفسر الآية بما يليق بمقام العصمة. وكما قلنا في الحلقات السابقة، في بعض الخطابات على قاعدة التي قررها سيدنا جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله عنه: إياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به الأمة، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة البلاغ، فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل مثل هذا كثيرا في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟
1: لا، لم يطلقهم.
2: إذن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. إذن سيكون تفسير الآية: وما أصابك من حسنة في يوم بدر أو في أي يوم من أيام حياتك، فمن أين؟ فمن الله. وما أصابك من سيئة، إن قلنا، إن سلمنا بأن المراد به، إن المخاطب النبي، وما أصابك من سيئة على قولهم في يوم أحد، فمن نفسك أي من فعل أصحابك.
1: يعني فعل الأصحاب هم نفس النبي صلى الله عليه وسلم،
2: لأن لأن بعض الصحابة الكرام قد خالفوا الأمر عندما تركوا مواطنهم ومواضعهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغادروها، فلما غادروا الجبل ونزلوا ليجمعوا الغنائم التف عليهم خالد ابن الوليد وحصل ما حصل. إذن فأي ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا سلمنا بأن الآية خاصة بمعركة بدر ومعركة أحد، وإلا فالآية عامة.
1: لا يعني قاعدة عامة هي.
2: نعم، خطاب من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان ولكل مسلم. وما أصابك أيها المسلم من حسنة ظاهرة أو باطنة فمن أين؟ فمن الله. وهذا يؤدي، هذا سيؤدي أن تعبد الله سبحانه وتعالى حبا وشوقا، لأن النفس البشرية جبلت على محبة من أحسن إليها، فحري بالعبد أن يحب مولاه الذي ما من حسنة أصابت هذا العبد إلا من الله.
1: ليس طيب استحقاق نفسي يعني، ليس بجهد منه.
2: طبعا أنت وإن يعني بذلت جهدا في طلب الحسنات، لكن من الذي وفق لك لهذا الجهد؟ من الذي خلق فيك الفعل؟ وفقك للصلاة، وفقك للحج، وفقك للعمرة، ولم يوفق الغير إذ جعله يرتكب المعاصي. فإذا وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك أيها العبد من سيئة فمن نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لك طريق الخير وطريق الشر، أنت الذي اخترت الشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إذن أنت اخترت الشر فستحاسب على اختيارك. ومن ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم وهو العليم بأن من الناس من سيأتي ويفسر مثل هذه التفاسير.
1: تنزيه في هذه الآية نفسها.
2: طبعا في هذه الآية.
1: نعم.
2: ماذا قال؟ قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم ماذا قال؟ وأرسلناك للناس رسولا. ما دام قد قال وأرسلناك للناس رسولا، ليشير إلى مقام العصمة، أي لا تظن أيها المسلم أيها القارئ للقرآن بأن المقصود بالذي ارتكب السيئة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا. قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي أرسله رسولا، وما دام قد أرسله رسولا فمن مقتضيات الرسالة العصمة، من مقتضيات الرسالة عدم تسلط الشيطان، من مقتضيات ومستلزمات الرسالة أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي النفس الكاملة، هي النفس الراضية، هي النفس المرضية، النفس التي لا ترتكب السيئات. وأرسلناك للناس رسولا، والرسول قدوة وأسوة، فكيف يكون القدوة والأسوة مرتكبا للذنب؟
1: نعم.
2: القرآن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الآيات،
1: كأنها إشارة تنبيه يعني في آخر الآية. نعم. إياكم أن يعني تفكروا أن الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هناك من يريد أن يطعن بعصمة النبي، وهناك من يريد أن يطعن بالقرآن، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى الطعن فيما أنزل عليه.
1: نعم.
2: والطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم المرسل سيؤدي إلى الطعن بالمرسل جل جلاله وعم نواله. فالموضوع خطير جدا. لذلك عصمة الأنبياء، الاعتقاد بكمال تنزيههم، بكمالهم الظاهر والباطن في جميع أحوالهم، من لب عقيدة المسلم.
1: نعم. جزاكم الله كل خير مولانا. الآن إلى آية في سورة النساء، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يعني سيدي المفسرون في هذه الآية قالوا أن سبب النزول أن هناك يهودي رهن درعه عند أحد المسلمين، فلما جاء هذا اليهودي إلى المسلم قال له أعطني الدرع، فأنكر الأمر، فراح هذا اليهودي جاب عشيرته وراحوا لعند اللي عنده الدرع، فراح صاحب الدرع أخذ الدرع ورماه على بيت جاره.
2: نعم.
1: فراحوا اليهود قال لهم أنه هو كأنه عن بيت جاري، فلما اليهود راحوا لقوا عن بيت جارهم، صاحب الدرع نفسه عشيرته استثقل هذا الأمر، أنه يقال عنه خوان أو يقال عنه سارق أو أو أو، فراحوا يشتكون هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليبرئوا ساحته. وإلى الآن القصة يعني تمام.
2: نعم.
1: القصة في التفاسير أن هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدافع عن هذا الذي لم يوفي العهد ولم يوفي الذمة، وأن هذه الآيات أتت لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون يعني للخائنين خصيمة، أي أن يدافع عنهم. هل هذا التفسير يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وحاشاه أن يدافع عن الخوان؟
2: لا يليق بأن ننسب الذنب والمعصية والمدافعة عن الخائنين والمجادلة عن الظالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاكما وقاضيا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي التي تدل على ما نقول. أما سبب النزول هذا الذي ذكروه فقد فنده الإمام الرازي.
1: فنده يعني نعم القصة نفسها فيها.
2: نعم سبب النزول الذي ذكره بعض المفسرين وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب ذنبا بمجادلته عن قوم طعمة بن أبيريق ودفاعه عن هؤلاء ضد اليهودي اللي هو زيد بن السمين، قد ارتكب ذنبا لذلك قال الله سبحانه وتعالى واستغفر الله. أبدا، هذه الآية تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمنطوقها وبمفهومها.
1: بأين يا سيدي؟
2: طبعا قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما السبب يا رب؟ ما العلة من إنزال الكتاب؟ يعني واحدة من الأسباب، قال لتحكم بين الناس بأي شيء؟ بما أراك الله. لم يقل له بما ترى حتى نقول أنه حكم لهم بالبشرية، بل بما أراك الله. والذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى والذي يحكم بما أنزل إليه هذا لا يحكم بالباطل أبدا. فإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يقول مولانا الطاهر بن عاشور هذه الرؤيا عرفانية وليست بصرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو صاحب الحق ومن هو الذي يدعي باطلا. ومن ثم هذه الرواية ردها الإمام الرازي، قال الرواية الصحيحة لما ذهب قوم طعمة ابن أبيريق ليبرئوا صاحبهم وليدعوا بأن اليهود قد ادعوا علينا ويعني أساءوا إلى سمعتنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عنهم، لأن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم طلب البينة.
1: نعم.
2: واستدعى اليهود ليحكم بين الطرفين.
1: نعم.
2: فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا ليبين الحق على لسان نبيه
1: صلى الله
2: وليخبر صلى هؤلاء بأن الذي تجلسون أمامه قد علمناه وهو يحكم بما أراه الله لا بما يرى ولا بما تنطقون أنتم وتلحنون في الحجة. فإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقول الإمام الرازي صدر الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعجز الآية نهاية الآية ولا تكن للخائنين خصيما، فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لقوم طعمة بن أبيريق. يقول لهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب إياكم وأن تجادلوا عن صاحبكم وأنتم تعلمون بأنه خائن، فإياكم حتى لا تؤخذوا بذنبه وبجريرته.
1: يعني سيدي نفهم من هذا أن في القرآن قد يكون الضمير يعود إلى شخص آخر في نفس السياق، دائما هذه قاعدة عامة.
2: يعني هناك اختلاف في عودة الضمير، وهناك انتقال من الخطاب للحاضر إلى الخطاب للغائب، فهناك انتقالات في الآيات القرآنية. فلذلك كانت بداية الآية خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاية الآية خطابا لقوم طعمة بن أبيريق.
1: ويعني هذا الأمر يقتضي دائما أن نبحث عن سبب نزول الآية والسبب الصحيح، يعني مثل ما تفضلت في
2: أسباب النزول.
1: أسباب النزول قد تكون أساسا موضوعة.
2: نعم.
1: أو تكون غير صحيحة
2: أو فيها زيادات أو نعم. فيها زيادات قد تكون من الراوي نفسه. يجب أن نتأكد من صحة أسباب النزول، ومعرفة صحة أسباب النزول ستبين لك التفسير الصحيح. وبهذا نصل إلى التفسير الذي يليق بمقام النبوة والتفسير الذي يوافق مراد الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم.
1: لكن يعني هون إذا طبقنا هذه القاعدة واستغفر الله، البعض يستخدم يعني المعنى هنا واستغفر الله في إثبات الذنب.
2: نعم.
1: كيف نفهم واستغفر الله هنا؟
2: قال الإمام الرازي رضي الله عنه واستغفر الله، أي واستغفر الله لقوم طعمة بن أبيريق، استغفر لهم حتى لا يؤاخذوا بتلك الجريرة قد دبروا المكيدة والافتراء لليهودي. انظر إلى عدالة وعظمة الإسلام، حتى وإن كان المدعى عليه يهودي لكن الإسلام يسير مع الحق. لذلك قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بأي شيء؟ بالحق، والحق يحكم بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حق وحكم بالحق ولم يدافع عن عن عن المسلمين، بل أظهر الحق مع اليهودي ورد الحق له.
1: يعني هنا سيدي يعني ماذا نستفاد من هذه الآية بالنسبة للقضاة؟ كيف يعني رسالة إلى القضاة؟
2: أحسنت. هي هذه الآية قال كثير من المفسرين أنها خطاب من الله سبحانه وتعالى لكل حاكم ولكل قاض يقضي بين المتخاصمين، أن يتبين ويدقق في المسألة حتى يصل إلى الحق. لأنه لم يقل الله سبحانه وتعالى لبشر خلقه قط أنك تحكم بما أراك الله إلا له، إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب على القضاة أن يدققوا ويتأنوا قبل أن يحكموا حتى يكونوا مع الصواب ويحكموا بالحق في أي مسألة تعرض عليهم. فإذا هو خطاب للأمة ولكل القضاة ولكل الحكام.
1: نعم.
2: نعم.
1: جزاكم الله كل خير. يعني لكن الآية التي تليها ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
2: نعم.
1: نفهمها بنفس ما فهمنا الآية التي سبقتها.
2: نعم. فهو خطاب لبني لقوم طعمة بن أبيريق. لا تجادلوا عن صاحبكم وأنتم تعلمون بأنه قد خان الأمانة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخوان الأثيم. وفي نفس السورة هناك آيات أخرى تأتي بعد هذه الآية مباشرة تدل على الكمالات والحقيقة المحمدية. وإذا ما وصلنا إلى تلك الآية سنصل من خلالها بأن المراد في هذه الآية ليس النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ما هي هذه الآية سيدي؟
2: في بعد ثلاثة آيات، بعد ثلاث آيات من هذه الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. إذن ولولا في اللغة العربية حرف امتناع لوجود،
1: فحاولوا
2: حرف امتناع لوجود. فحاول قوم طعمة ابن أبيريق أن يأخذوا الحق لصاحبهم ويجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير الحق، لكنهم لن يستطيعوا. لما؟ ولولا فضل الله، ففضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى سابقة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف سبقت؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فلما أنزل عليه الكتاب والكتاب فيه كل شيء فقد سبق فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الأرواح قبل خلق الأشباح. فقد سبق فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الأرواح قبل خلق الأشباح. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم استمر الفضل الإلهي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فشرح صدره وأخرج حظ الشيطان منه وعصمه من الذنب قبل البعثة وبعد البعثة، فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم. لا يستطيعون أن يضلوك وأنت المعصوم، أنت النبي، أنت الإنسان الكامل، أنت نائب الحق عز وجل في هذه الأرض.
1: نعم.
2: بدلالة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
1: نعم.
2: قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ثم ماذا قال؟ قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.

0: هل نقول لمن أنزل الله سبحانه وتعالى عليك الكتاب والحكمة بأنك قد ملت عن الصواب وقد حكمت بالباطل وقد جادلت عن الخائنين؟
1: حاشا وكلا.
0: حاشا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ثم ماذا قال؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. وما من صيغ العموم عند الأصوليين، أي علمك كل ما لم تكن تعلم. ثم ماذا قال؟ ختم الآية، وكان فضل الله عليك عظيما. أي فضل لله سبحانه وتعالى ادخره وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يعلم هذا الفضل إلا الذي أعطاه إياه.
1: مولانا، نحن نقول يعني ما لم تكن تعلم.
0: نعم.
1: هذه يعني لفظ واسع عظيم.
0: نعم.
1: ما لم تكن تعلم، ما هو علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ضوء هذه الآية؟
0: نستدل بهذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى قد علم رسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء، لأنه لما قال وعلمك ما لم تكن، ما هنا من صيغ العموم بمعنى وعلمك ما لم تكن تعلم، أي كل ما لم تكن تعلمه قد علمك الله سبحانه وتعالى إياه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بحديث الإمام الترمذي لما قال رأيت ربي فقال لي بما يختصم الملائكة، الحديث المعروف، فقلت يعني الله أعلم، فوضع يده بين كتفي وفي رواية بين ثديي وفي رواية على صدري، ثم ماذا قال؟ قال فتجلى لي كل شيء فعرفت
1: كل شيء،
0: كل شيء. وفي رواية فعلمت ما بين السماوات والأرضين، وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب. إذن علم الله سبحانه وتعالى رسوله كل شيء، وهذا المعلم حاشا له أن يحكم بالباطل. ولكن نعتذر للمفسرين، قد يكون هذا من الذي دس عليهم،
1: كذب عليهم يعني بعد انتقالهم.
0: نعم، قد يكون دست في كتب المسلمين كثير من الأشياء، وقد يكون هذا من باب جمع العلم، هم جمعوا جميع الروايات وهم يعلمون بأن المسلم سينزه رسوله ونبيه عن الذنب وعن المعصية وعن المجادلة عن الخائن،
1: من باب يعملوا أرشيف بس للمرويات.
0: نعم.
1: لكن لا يؤخذ بها.
0: نعم، فنحن نعتذر. نعم. عن هؤلاء الأكابر أنهم قصدوا ما ذكروه في تفاسيرهم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي على هذه المعاني. يعني نشكر فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري الباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله الذي لا تضل ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة

0: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: الله لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. سمعتم مظهر لنداء الله جل جلاله وتعالى في علاه، ونداء الحق سبحانه وتعالى هو الذي يهتدي به كل مهتدي من أهل أرضه ومن أهل سماواته، إذ نادانا بإفضاله وإحسانه. بملائكته ورسله واليوم وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، نادانا لتقواه، نادانا لنقوم بحق العبودية له جل جلاله، نادانا لامتثال أمره واجتناب ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. وله سبحانه وتعالى للملأ الأعلى من الملائكة أوامر يناديهم إليها ويمتثلونها، والحال كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، يقول جل جلاله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم سلام الله تبارك وتعالى. وإنما الذين أوتوا من هذا العقل والإدراك في الأرض من الإنس والجن هم الذين يحصل فيهم أهل العتو وأهل الطغيان وأهل العناد وأهل الإلحاد وأهل التكذيب، والذين لا يجيبون نداء الله جل جلاله ولا يلبون نداء الحق سبحانه وتعالى، ولا يستجيبون إلا لما تناديهم إليه نفوسهم وأهواؤهم وشهواتهم وعدوهم إبليس وجندهم من معهم من شياطين الإنس والجن، يرسمون لهم الخطط في التخبيط والتخليط في الفكر وفي السلوك إلى كل سوء وإلى كل شر، ويتظاهرون بالخير وباللذة وبالفائدة وبالحلاوة وبالسرور وبالهناء، وليس عندهم من حقائق ذلك شيء إلا شؤون صورية آنية قصيرة وقتية سريعة الزوال سريعة الانتهاء. لا والله، ما عندهم من حقيقة الحلاوة ولا من حقيقة اللذة ولا من حقيقة الطمانينة ولا من حقيقة السكينة ولا من حقيقة السرور والأنس والحبور شيء، إنما هو للذين لبوا نداء الله وجعل الله تبارك وتعالى نداءه على أبواب ومراتب وأسباب. قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. فكان ما كان من الوحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهكذا تكررت آيات الوحي للملائكة، وأوحى الله إلى النبيين وإنا أوحينا إليك، يقول لسيدهم صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال هذا لأن الرسل من أعظم مظاهر ندائه جل جلاله، من أعظم مظاهر ندائه لخلقه، نادانا الله يا جميع المكلفين على ألسن أنبيائه ورسله، وختموا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمهمة المؤمن على ظهر هذه الأرض يلبي نداء خالق السماوات والأرض

حاكم في يوم العرض. هذه مهمتك الكبيرة، دلها عليك محمد الصادق خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نجيب داعي الله سبحانه وتعالى. ولما سمع ما سمع منه من الجان قراءته للقرآن أمنوا بالله وبرسوله بما أنزل وذهبوا دعاة إلى قومهم يقولون يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم جل جلاله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ويجركم من عذاب أليم لا يطاق. عذاب أليم بمعنى الكلمة، شديد بمعنى الكلمة، عظيم بمعنى الكلمة، مهين بمعنى الكلمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى أكبر مما يتخيل كل متخيل من ألمه وشدته وعظمته وإهانته. هذا العذاب الذي لا يطاق، ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله من جميع من يعيش على ظهر الأرض مدبرا عن إلهه الذي خلق، مقبلا على ما فتن به من شهواته وأهوائه وملذاته، والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى في تعلماته وفي فكره وفي ثقافاته وفي مسيره ومسلكه. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دون الله أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فكان أسرار تلبية النداء الإلهي هي ميزة المؤمنين، وهي سبب فوز الفائزين من أهل السماوات وأهل الأرضين. ما فاز الفائز منهم حقيقة الفوز إلا بإجابة نداء الإله الذي خلق جل جلاله. ومن تلبية هذا النداء قام العمل بالشريعة المطهرة وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. ولتلبية هذا النداء خاطبوا القلوب وطهروا القلوب ونوروا القلوب وزكوا هذه الأنفس ودفعوا عن أنفسهم شرها من شر أهوائها وغلبتها ومن شر شهواتها وسلطتها، وقوموها حتى استقامت وتحولت من نفوس أمارة إلى لوامة إلى ملهمة إلى مطمئنة إلى راضية مرضية إلى ذروة الكمال الإنساني الذي يكمل الله به من شاء من عباده جل جلاله، كله نتيجة استجابة نداء الله. فهذا شان السر الذي آتانا الله من الوعي والفهم والإدراك، وهو العقل الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أول ما خلق الله وقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، فامتثل أمر الله تبارك وتعالى فاختاره الحق تعالى وجعله في من يحبهم. وكل من لم يقبل على أمر الله ويدبر عن نواهي الله تبارك وتعالى فما عنده عقل وما معه حقيقة من العقل. لو تظن العقل تقرب المادة عند المادة وتجيب لك المادة دي وتصلح لك فرش وتصلح لك مركوبات في الدنيا، ولا تجيب لك مسيارات طائرات في الدنيا، خذوا العقل وهنا انتهينا. وترجع إلى فين؟ بدايتك أين ومرجعك إلى أين ومصيرك إلى أين؟ وإن كان وراء هذا كله عذاب لا يطاق دائم وآفات وأنكال وجحيم، فين العقل؟ ولما صلحت لك أسلحة نووية ما عادش عليك عذاب ولا عقلت ولا ميش نجاوت؟ بماذا نجاوت؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال إلهكم وشكر. لكن الذي لبى نداء الله يوقن بكلام الله ويتحقق بكلام الله ويطبق ويأذوك معنى كلام الله، فتروح عنده هذه الغفلات كلها وهذه الترهات والبطالات كلها، فيسخر الله له الدنيا والآخرة ويعزه في الدنيا والآخرة ويشرفه في الدنيا والآخرة، ينزل عليه السكينة والطمأنينة. بتلبية نداء الله سبحانه وتعالى قامت برامجهم في الحياة على امتثال الأمر.

لتعاليم الله، لتعاليم حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، كما سخروا لذلك قلوبهم وعيونهم وأسماعهم وآذانهم بقية أعضاؤهم، سخروها للإنقياد لأمر الله وللعمل بطاعة الله، تلبية لنداء الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى قدر هذه التلبية لنداء الرحمن جل جلاله يكون قربهم ويكون فوزهم وتكون سعاداتهم وتكون نزول السكينة والطمأنينة عليه، والذي يعجل لهم من نعيم الروح في الدنيا قبل الآخرة، كما تسمعون في كلام ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. قوم بلغوا ذروة في تلبية النداء من رعيلنا الأول من الصحب الأكرمين، حتى جاءت ساعة البيعة تحت الشجرة، فأنزل الرحمن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، تلبية لنداءه، خضوع لجلاله، صدق معه. فعلم ما في قلوبهم، انقادوا لحبيبه وخضعوا واستسلموا لكل ما جاء به. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، نعيم معجل في الدنيا قبل الآخرة، سكينة ما يذوقها من رفض دعوة الله ورفض تلبية نداء المولى تعالى في علاه. ولو ملك الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ولو تعافت أعضاء بدنه من رأسه إلى قدمه، ولو سخرت له شهوات الدنيا كلها، ما يذوق هذه السكينة ولا يحس بهذه الطمأنينة. إن أكل وإن شرب وإن نكح وإن ركب وإن طار وإن قعد، ما يدرك طمأنينة ولا سكينة إلا أن يؤمن بهذا الإله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والأمر الثاني أيضا، أحوال تمر بالناس في الدنيا ولكن العاقبة والنتيجة، وأثابهم فتحا قريبا، الفتح القريب للمؤمنين والخير للمؤمنين. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يمر عليها من يمر من أهل الطغيان ومن المعاندين ومن المضادين للرسل، ولكن لا يدوم لهم مظهر في الدنيا ولا يدوم لهم ملك في الدنيا، ولا يصلون إلى ما أرادوا وغاية ما طلبوا في الدنيا. وقال إن لما قال الذين كفروا الملأ فرعون، وقال ملأوا من فرعون اعتذروا موسى واعتذروا موسى وقومه ليسجدوا في الأرض وذرك وآلهة، قال سنقتل ابنه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. هذه العوارض التي تعرض أحيانا في الدنيا من طغيان الطاغين وتسلط المجرمين، شكوا إلى موسى عليه السلام، قال موسى: قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تقع اختبارات، تقع ابتلاء، تقع هزة للناس، ليعلم الله الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ولكن العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. قالوا: يا موسى، مشكلة الحياة الدنيا دي أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جيت. قال: ما إن كان، عسى ربكم أن يهدوا أهلك عدوكم، تكون الغاية والنهاية عدوكم ذا بيهلك وأنتم تستخلفون في الأرض. ما هم مشان تلعبون ولا تتنعمون بالشهوات الفانية، وإيش من نعيم في الشهوات الفانية؟ نعيم نعيم البقاء. ولكن فينظر كيف تعملون، يشوفكم إيش تعملون إذا هلك عدوكم ومكانكم في الأرض، إيش تعملون، كيف بتتصرفون في هذه الحياة، أسربكم في عدو يستخلفكم في الأرض، فينظر كيف تعملون. وكان ما كان، والنهاية كما قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه: فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. راح كل هذا
وبقي الشرف لموسى وأتباع موسى من الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ومع نبيه وكليم موسى عليه السلام ومع أخيه هارون عليهم السلام، وابتلوا وجاءوا بسبب تقصيرهم في تلبية النداء وامتثال الأمر، جاء التيهان وتاهوا 40 سنة يتيهون في الأرض. توفي في خلالها سيدنا هارون، ثم توفي سيدنا موسى، ثم كان دخول الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون خليفة سيدنا موسى عليه السلام، وأدخله الله تعالى إلى الأرض المقدسة. صبروا وهم في تلك الأيام قاموا بما يلزمهم وبما يحب منهم خالق السماء والأرض من حمل هذه الأمانة والقيام بحقها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحازوا الخير الكبير. وأحينا إلى موسى وأخي أنت بوأ لقومكم بمصر بيوت إن كنتم تحت عدوان وظلم طغيان، لكن أدوا المهمة، تبوأ أنت ومن معك من المؤمنين بيوت مساكن تسكنون فيها، بيئة إيمانية، بيئة إيمان وتقوى، واجعلوا بيوتكم قبلة، محل التعليم، محل الإرشاد، محل الإكرام، محل الهداية، محل الإنقاذ، محل الإصلاح، واجعلوا بيتكم قبلة، واجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا شأنكم وشغلكم، هذه أسباب الفوز والسعادة، تمسكوا بها. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وسيدنا موسى ومع تمادي الأيام قال يا رب الطغيان دي لتمادى تجعله من عندك دفع، وقال ربنا إنك آتيت فرعون مزيلة وزينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا، قال قد أجيب بعدتكم، لكن ما هو في الوقت اللي تولدون أنتم، الوقت الذي هنا رتبته بحكمتي عدو يدركم درجات واختبركم وخلك محلك، الدعوة مستجابة، استقيمة. هذه مهمة العباد في الحياة، يلبون يستقيمون، وهو اللي يقلب الأحوال ويحولها ويبرفوها، والعاقبة للمتقين أمر مقطوع به لا شك فيه، بس الاستقامة هنعم أعظم كرامة. يا رب أكرمنا بها، يا رب أكرمنا بها، يا رب أكرمنا بها. فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاء الوقت، جاوزنا بني سير البحرة، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق، الفلسفة حقنا والثقافة والقطرسة روحت كلها، ما عاد فيها، كلها كذب. ها؟ وأنت اللي كنت تقول خلق الله وتقول ربكم العلا، قال كله خلاص ما عاد فيه إلا إيش؟ اللي جابه موسى وجمعته الحق، الباقي ذا كله ضلاله وزخرفتك وبقى لي سليم لكم مصر وهذه النعيم فين راحت؟ آمنتوا، يقول آمنتوا في عند الغرق أنه لا إله إلا الذي آمن، ده هو رب موسى وهارون، رب القوم اللي ما طعتم هو الرب، هو اللي الحق لا أنا ولا غيري، ما أحد رب غير الله، أنه لا إله الذي أمس به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الآن حد ينفع إيمان الآن، هذا ينفع تلبية الآن، أعترف كلهم بيسلمون، ولا ملحد ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي ولا فاجر، إلا كلهم عند الموت بيسلمون وبيعلمون أن الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم بيعملوا، لكن ما يقبل الإسلام. قال فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، قوتنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هناك الكافرون، فيهم مجتمعين في ذا المجامع على الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى في تبعية النبي شافع. أقيموا سر الاستجابة لنداء ربكم في نياتكم ومقاصدكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم كلها، فإنه على قدر الاستجابة لهذا النداء يكون الهدى والسعادة في الغيب والشهادة في الدنيا وفي الآخرة. بذلك قامت مراتب النبوة ومراتب الولاية والصديقية الكبرى ومراتب القرب من الله تبارك وتعالى ومراتب عموم أهل الجنة ومراتب المقربين فوقهم الأبرار والمقربون.
الأبرار عموم أهل الجنة والمقربون خواصهم من هذه الدرجات العلى. قال وإن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافسل ومزاجه شراب حكم. هذا من تسنيم يمزجون لهم من التسنيم في الشراب حكم يطيب أكثر ويحلو. وين التسنيم؟ قال عينا يشرب بها المقربون حقها الفوق يشربون منها مباشرة والباقين لهم مزاج. مزاج لأنهم في الدنيا أخذوا مزاج من هذه التلبية التي لبوا بها هؤلاء هذا النداء فلهم مزاج في الآخرة ولو طلعوا فوق ولبوا تلبية خالصة كاملة بيقع التسنيم خالص كاملة. عينا يشرب بها المقربون. وأما الدنيا في مظاهرها وكذبها وزورها وخداعها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا إذا مروا بهم فغمزهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا لكن إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا إليهم. قال الله أنا أرسلتكم أنا جعلت ميزان عندكم للهدى والضلال أنا اخترتكم لتحكموا على خلقي وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم ظهرت الحقائق الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا كل أخذ جزاؤه وأثيب بما فعل من شر ومن كفر ومن عناد ومن ظلم ومن طغيان ومن بطش ومن إضلال ومن خديعة كل يأخذ جزاؤه هل ثوب الكفار ما كانوا بل كل واحد أخذ جزاؤه. لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا ممن لب نداءك واهتدى بهدى خاتما بيك صلى الله عليه وسلم. ولما كان أعلى مظاهر نداء الله أنبياءه وكان خاتمهم سيدهم محمد وكان نداءه والنداء الأكبر الذي يهدي الله به من شاء من الجن والبشر إلى آخر الزمان قال الله عن أولي الألباب أن أمورهم قائمة على تلبية نداء سيد الأحباب فكر مستنير وذكر للعلي الكبير واستقامة على تبعية البشير النذير. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذبنا ربنا إننا سمعنا منادي. هديهم نبيهم مرشدهم معلمهم سمعنا مناديا ونحن سمعنا المنادي ذا من بعدهم إن شاء الله تسمع قلوبنا وارواحنا وتستجيب. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وراه تبعنا فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا ولا تؤخذ وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومن سر هذه الاستجابة القوية للنداء ظهرت عندكم في مثل بلدتكم المباركة في تريم كثير من أهل الولاية كثير من أهل العلم كثير من أسواء انتشروا في شامل أرض في يمن الأرض في شرق الأرض في غرب الأرض كلهم ميزتهم الحقيقية حسن تلبية للنداء. هذه ميزة الأقربين ميزة الأبرار ميزة الأخيار ميزة الصالحين ميزة الصديقين ميزة العارفين لبوا نداء الله تخلصوا من هوائهم وشهواتهم والدعوات السوء كلها وهكذا. وبذلك ظهر لكم ما ظهر حتى فقدتم في أسبوعكم عالم من العلماء عندكم في المدينة المباركة الشيخ علي بن الشيخ سالم بن سعيد بكير بغيثان على الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته وتقبل جميع حسناته وضاعف كل حسنة إلى ما لا نهاية وتجاوز عن جميع سيئاته وبدل كل سيئة إلى حسنات تامات مسرة تحمل عنه وعنا جميع التبعات عليه رضوان الله تعالى. كانت تلميذة العلم بكل بيحصله في أي مكان بيأخذ علم من هنا وعلم من هنا ولكن الشيخ أخذ علم عن علماء أطهار أبرار صادقين ملبين لنداء الغفار مرتبطين بالنبي المختار ورأى والده اتصل بهذا المعنى عليه رحمة الله ولبى النداء مع علمه الواسع ثبت على الصدق وعلى الإخلاص وعلى التواضع وعلى الورع حتى توفي رحمه الله. رأى هذا والده ورأى من أخذ عنهم
كان يقول للحب مشهور عليه رحمة الله تعالى هنا يقول الحب مشهور قرأ على والدي أكثر مما قريت على والدي، ولكن أنا قريت على والده أكثر مما قرأه على والده. وكان بل يقول في بعض مقابلاته لما قابلوه لولا محمد بن سالم بن حفيظ ما وقعت من العلماء واستمريت في هذا الطريق حتى أصل إلى العلم. ولكن حرصهم وإرشادهم وتوجيههم واحتواؤهم سار في المسار والده حتى حاز النصيب من العلم، العلم المربوط بسر النداء. لذا جاءت فيها أوصاف، أوصاف تواضع، أوصاف رحمة وشفقة، أوصاف حرص على الخير وعلى إيصال الخير ما استطاع، على إصلاح بين الناس وأمثال ذلك من اللي هي حقيقة الميزة. أما صورة العلم، كم من عالم من أول من يدخل النار والعياذ بالله تعالى، كم من قارئ القرآن من أول من يدخل النار والعياذ بالله تعالى. لكن سر التلبية هذا سر النداء، سر تلبية النداء للرحمن جل جلاله وما حواه من ذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان نور الخشية يغمر هذه الأسر في الوادي الميمون، جيت والده مع العلم، عمه علي سعيد ممن عرفناه عليه رحمة الله تعالى، الذين يمشون على الأرض هونة، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا عليهم. وهكذا ليلبوا النداء، وبلدتكم ما تشرفت لا بظواهرها ولا بصورها ولا بعماراتها ولا بشيء منها، لكن بسر هذه التلبية للنداء. وجاء فيها الأكابر بعد الأكابر، وتصلبهم كان عليه رحمة الله يحفظ كثير من مناقبهم ومن أخبارهم ومن كراماتهم ومما خصهم الله به عليه رحمة الله، وقد يستفيد فيها في شيء من المجالس الخاصة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالله يجعلها أبرك الأيام عليه وأسعد الليالي يديه، ولا يقطع عن تريم سر العلم المقرون بالعمل والإخلاص والصدق وتلبية النداء والأدب مع الرب فيما خفي وفيما بدا. دفع الله درجاته، وكم فقدنا في ذي الأيام من خيار صالحين وصالحات، الله يعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في الجنة ويبارك في أولادهم. الله ينظر إلى جميع أولاده والآخذين عنه وقراباتهم، ويزيدهم من الفضل والتوفيق والإحسان، ويعصمنا وإياهم من كل سوء حاط بعلم الله، وينظر إلى أسرنا وإلى أهالينا، ويجعل تلبية النداء غالبة علينا وراسخة فينا في أحوالنا كلها، ظواهرنا وخوافينا. يا من يجيب النداء ولا يخيب الرجاء، يا مرسل رسول الهدى، اجعل قلوبنا ملبية لندائك في جميع أحوالنا، وارفعنا ورقنا في مراقي هذه التلبية لندائك يا ربنا، حتى نحظى من العبودية المحضة الخالصة بأعلاها وأغلاها وأجملها وأكملها، وحتى تتولانا ربوبيتك وتتلاشى عبوديتنا، وحتى نصدق معك في العبدية وتتلاشى عبوديتنا بعنديتك، فنكون ممن عندك ومعك. يا أكرم الأكرمين، ارزقنا الوفاء بعهدك، واحفظ علينا الخير في تريم وحضرموت وفي جميع اليمن وفي الشام وفي الشرق وفي الغرب، وانظر إلينا وإلى من معنا، ونحن في الأردن وأهل الأردن ومن حضر من مختلف الجهات، املأ قلوبهم واملأ جهاتهم بسر التلبية لندائك ونداء رسولك يا رب، حتى نحوز من نصرك وتأييدك في الدارين ما أنت أهله يا رب الدارين. ويا من بيده أمر الكونين، يا حي يا قيوم، يا من يقول لشيء كن فيكون، اقبلنا على ما فينا، وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الوسيعة، وسر بنا في المراق الرفيعة، وانضمنا في سلك أهل الصدق معك حيثما كنا وأين ما كنا ظاهرا وباطنا، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرضين والسماوات، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نظرة من نظراتك وعناية من عناياتك، تصلح بها ظواهرنا وخوافينا، ويصلح بها شأننا في دنيانا وآخرتنا ومآلنا يا رب العالمين. استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واجعلنا ملبين لك في جميع أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا ومعاملاتنا، نصدق على الاقتداء والاهتداء. يا عالم ما خفي، يا عالم ما بدا، بلغنا المنى وفوق المنى، وهب لنا منك السرور والأنس والهناء هناك وهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، أجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين.

يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلنا

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

تشوف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

موؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.